0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراح
2: وقلت لها يستراح.
3: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

يونا القلب يرتعش منك ملهوف تزور أطواري وسامر الهوجاس غدا الجسم ناحل يا شوق متلوف من الحور اللي جمع حور قرناس يا شوق ليت الليالي على العاشق تروف وترحم حزينا ثوب العزال الباس عيني غير روضكم يا فاتني ما تشوف صابني من روضكم.

هزي سناس يا شوق فني بالشعر يا شوق موصوف صدق إذا قلت أنك تفتن الناس أنت شعر أنت لحن بالروح معزوف وانت الغلا بالروح من غير مقياس.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواء. على

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وحياكم الله في رفرش، في هذه المساحة اللي ناخذ فيها دائما استراحة من زحمة اليوم وننعش فيها أفكارنا بمعلومات، قصص، حقائق يمكن من خلالها تتغير نظرتنا لأشياء نعيشها كل يوم. فاليوم عندنا مجموعة من المواضيع اللي راح إن شاء الله تخلينا نفكر شوية، نستغرب شوية، ويمكن نكتشف أشياء جديدة شوية ونغير من أنفسنا وتغير نظرتنا أيضا عن العالم. صباح الخير، نبدأ رحلتنا في رفرش اليوم، وراح أكون معاكم نورة أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش

اليوم استمعينا راح نتكلم عن الأشخاص اللي دفعوا المال علشان يبتعدون بس عن هواتفهم، وراح نتكلم عن معلومات منوعة عن طريقة عمل الدماغ، وكذلك راح نتناول يعني إجابة سؤال كيف ترفع من طاقتك في ثواني، وأيضا لماذا نشعر أن الوقت يمر أسرع كل ما إحنا كبرنا، وكذلك راح يكون عندنا معلومات حول العالم. إن شاء الله تكون بإذن الله حلقة شيقة منوعة تحمل لكم كل المواضيع الحلوة لتمتعكم أثناء الطريق وأثناء عملكم، إذا كنتوا تسمعونا من خلال تطبيق راديو بحرين أو من خلال إذاعتنا الحبيبة 93.3 FM. ننتقل معاكم الحين ونشوف حالة الطقس في مملكة البحرين.

اليوم مستمعينا جو نحار ومعتدل خلال الليل، الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة وتصل من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة أحيانا، وحالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية هي 39 درجة مئوية، العظمى 44، الصغرى 26 درجة مئوية. أما بالنسبة لأعلى درجة اليوم راح نشهدها في تمام الساعة 3 مساء، وراح تكون تقريبا من 43 إلى 44 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة الحالية هي 24، العظمى 75، الصغرى 10%، وموعد شروق الشمس

أمس كان في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بإذن الله راح يكون بإذن الله في تمام الساعة 6:31 مساء.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: رفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM.

في مفارقة غريبة، بدأ بعض الأشخاص حول العالم بدفع مبالغ مالية للاشتراك في مخيمات وتجارب تمنع فيها الهواتف الذكية تماماً. الفكرة ظهرت بعد ما لاحظ مختصين أن كثير من الناس ما قاموا يعني يستطيعون أو ما عاد بقدرتهم أنهم يقضون بعض الدقائق من غير تفقد الهاتف، حتى في أوقات الراحة أو أثناء الجلوس مع الأصدقاء والعائلة. في هذه التجارب يطلب من المشاركين تسليم هواتفهم عند الوصول للمخيم أو الرحلة، وممكن هم يقضون ساعات أو أيام كاملة بدون إنترنت أو إشعارات أو حتى تفقد مواقع التواصل الاجتماعي. المثير للاهتمام أن أغلب المشاركين يصفون هالساعات الأولى بأنها من أصعب الساعات، ممكن يحسون بالقلق، التوتر، أو حتى رغبة ملحة لمعرفة شنو الشيء اللي قاعد يفوتهم في تلفوناتهم. لكن بعد مرور الوقت يبدأ شيء مختلف بالحدوث، فيصبح التركيز أفضل ويقل التشتت عندهم أو القلق المستمر، ويعود الانتباه للتفاصيل الصغيرة اللي غالبا ما تمر من غير ملاحظة، مثل الأحاديث الحقيقية والطبيعة من حولهم أو حتى أفكارهم الشخصية. يقول خبراء إن المشكلة ما كانت في الهاتف نفسه، بل في اعتياد الدماغ على جرعات متواصلة من التحفيز السريع، فكل إشعار أو مقطع صغير أو رسالة جديدة يمنح الدماغ مكافأة فورية تجعله يطلب المزيد. لذلك أصبح بعض الأشخاص يمكن يبحثون عن الهدوء بالطريقة نفسها اللي كانوا قبل يبحثون فيها عن الاتصال الدائم بالإنترنت قبل سنوات، حتى لو اضطرهم الموضوع إلى دفع مبالغ مالية.

0: ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM.

اليوم بنقدم لكم إن شاء الله معلومات منوعة على شلون ممكن يشتغل الدماغ وشنو هو طريقة التفكير، شلون هو يعمل بطريقة محددة، ورح نتناول معلومات منوعة. مثلاً فيما يتعلق باسترجاع الذكريات، لا يفتح الدماغ ملف محفوظ فقط، بل يعيد بناء الذكرى من جديد كل ما تذكرت الذكرى. يعني ممكن يضيف لك أو يحذف لك بعض التفاصيل من غير ما أنت تشعر. فلذلك لما تتذكر أي ذكرى تتذكر تفصيلة جديدة أو تكون ناسي تفصيلة جديدة. أوكي، فهذه طريقة عمل الدماغ. اثنين، الأشخاص اللي يتكلمون مع أنفسهم مش بالضرورة هما ناس نفس ما نقول إحنا سايكو أو يعني مجانين، ولكن هم ربما يكونون أكثر قدرة على تنظيم الأفكار واتخاذ القرارات، خصوصا لما يتكلمون مع أنفسهم بأسمائهم. يعني لما يقول يا فلان مثلا، يا محمد قوم سوي الشيء، أو مثلا يا إسراء قومي سوي هذه الشغلة. أوكي،

فهم لما يتكلمون مع أنفسهم بهذه الطريقة هم يكونون أكثر قدرة على تنظيم الأفكار، ويكونون أكثر قدرة على أنهم يحققون لأنفسهم ما يريدون سواء على الصعيد الإنجاز أو المهام اليومية. أيضا من الأشياء اللي تعمل على تنظيم الدماغ أن كل ما زادت الخيارات قل الرضا، وهذا واقع وحقيقة يا جماعة. كل ما كانت عندك خيارات كثيرة كل ما أنت كنت غير راضي عنها، ولا واحد راضي عنها، صح ولا لا؟ لكن لما يكون عندك خيار واحد ترضى فيه بخيره وبشره، مرة وبحلوة، هذه هو طريقة عمل الدماغ. لذلك حتى العيال لما تجيب لهم وايد أشياء، مثلا وايد هدايا وايد ألعاب، ما يكونوا راضين، تحسهم مدمرين. ليش؟ لأن عندهم وايد خيارات. لكن لما تحط لهم خيار واحد وقول لهم هذا الخيار الوحيد، غصبا عليه بيرضى. ترى كذي يعمل الدماغ حقيقة، وهذا اليوم من ضمن الحقائق اللي احنا نقولها. أيضا الدماغ يحب المهام الغير مكتملة، يعني لهذا السبب يصعب نسيان الأشياء اللي ليه ما خلصت، وهي ظاهرة نفسية يعني تعرف باسم تأثير زيغارينك. أوكي، هذه هي الظاهرة. لا يمكن تنسونها، لأن هي فعلا اسم غريب، في نفس الوقت هي متعلقة بإتمام الأمور. فلما أنت مثلا عندك شيء اللي حما خلصته، مخك ما ينسى، يتم يذكره على طول على طول ويذكرك فيه، حتى يمكن تحلم أنك سويته. فهاي من ضمن الأشياء أيضا اللي يعمل فيها الدماغ. الأحراج الاجتماعي والألم النفسي يشتركون في مناطق دماغية متشابهة، لذلك ممكن تشعر أحيانا أن موقف محرج يكون مؤلم فعلا، وهذه حقيقة يعني جديدة عن الدماغ. يعني لما تنحرج تتألم، يعني فيه ألم، أوكي؟ فلأنهم يشتركون في المنطقة الدماغية اللي تتعرض فيها حق نفس الشعور. أيضا لماذا ننسى أحيانا سبب دخولنا غرفة؟ ساعات تدش المكان وانت ناسي، ليش؟ شلون دشيت هني؟ شيابني هني؟ لأن الدماغ يتعامل مع عبور الأبواب كأنه انتقال إلى سياق جديد، مما يجعل بعض المعلومات السابقة أقل حضور مؤقتا. محمد يقول هاي يسمونه مديفان. احنا جلد في ذاتنا في هالمسميات، لكن هي شنو؟ عبارة كأنك أنت انتقلت من شيء إلى شيء، يعني خلاص مخك كأنها صفحة ويبي ينتقل إلى صفحة ثانية. انزين، أيضا اتخاذ القرار يرهق العقل حتى لو كانت القرارات بسيطة. يعني إذا كان قرار يستهلك جزء من الطاقة الذهنية، لو كان هو بسيط، مثلا شنو ألبس، مثلا شنو اليوم بشرب، شنو بتغدى، حتى القرارات الصغيرة ذي تستهلك قدرة دماغية. ساعات مثلا يقول لكم والله تعبت أنا وأنا أفكر، فعلا ترى هو تعب. لأن أيوة صح، لأن في أكثر من شيء قاعد أفكر فيه، شو بلبس، شو بنتغدى، وين بروح، كم بطلع، هاي الأمور تهلك الدماغ. أيضا قراءة قصة جيدة تجعل الدماغ يعيش التجربة لا إراديا. لما تقرأ وصف مثلا حق مشاعر معينة، حق قصة معينة، أنت لا إراديا عقلك يعيشها تماما، يعيش التجربة نفسها. فهذه من ضمن الأشياء اللي أيضا إحنا ما نعرفها عن العقل. التوتر مش دائما عدو لنا، لأن في كمية معتدلة من التوتر ممكن تحسن الأداء والتركيز قبل الاختيار أو العروض المهمة. أيضا الملل ممكن يكون مفيد للإبداع، ودائما نقول هذا الشيء. الشخص المبدع هو شخص تملل وايد، فيعني أنت لازم تختار الحين الدرب. إذا كنت فعلا من الأشخاص اللي يتمللون وايد، معناته أنت فيك طاقة الإبداع هذه تبي تتفجر، لأن مستحيل يك إبداع وأنت قاعد ومشغول، ما يصير أصلا. وهاي نقطة مهمة، إذا تبي تعرف الشخص مبدع ولا لا، شوف شون يقضي يومه. إذا يومه فل وهو كل مرة يقولك أنا عندي أفكار إبداعية، ترى هي مو أفكاره، أوكي؟ لأن المبدع عنده وقت مع نفسه وايد، عنده خلوة، عنده عزلة، عنده وقت فراغ، فمن خلال هذا الوقت هو يبدع ويظهر لك الأفكار. وباي ذا وي كثير من المبدعين أفكارهم تكون مسروقة، لأنهم ما يعتقدون أن هاي الفكرة واو، لأنه هو لما يعني تطلع عنده هاي الأفكار أو يبدع في خلق الأشياء ما يحس أن هذا الشيء واو، يحس أنه هو عادي. فالناس اللي يغتنمون الفرص ياخذها على طول يطبقها، وفيصير شنو؟ يصير باسمه. كثير من اختراعات صارت باسم ناس

ما فكروا في هذا الاختراع، ناس قبلهم تكلموا بعفوية وهو قام واخترع. فلذلك مهما كنت تعتقد أن أفكارك بسيطة، إذا كنت من المبدعين دائما احتفظ فيها واكتبها على ورق، ربما تستفيد منها في المستقبل. أيضا الدماغ

لما نشوف الناس أول انطباع يتكون في ثواني، محتاج دقيقة، ثواني أول ما تشوف الشخص تعطي الانطباع، لكن تغييره قد يحتاج إلى أسابيع أو أشهر. وأنا أقول الانطباع هو يترك أثر أصدق بالنسبة لي، ولا إيش رأيك محمد؟ يعني لما تشوف شخص من أول نظرة الانطباع ماخذه أنت في ثواني، صح؟ أوكي. أيضا قبل النوم يصبح العقل أكثر قابلية للتأمل الذاتي، لذلك تظهر في الليل أسئلة الحياة الكبيرة. ليش صار ذي الشيء؟ شنو أنا لازم أسوي في حياتي؟ شنو الأشياء لازم أتجاهلها؟ شنو لازم أغير؟ أوكي؟ والأفكار اللي تجاهلناها تطلع متى؟ في النهار. فهذه طريقة عمل العقل ومعلومات عن العقل، شلون يفكر وشنو هي الطرق اللي يفكر فيها وشون يشعر وشنو مناطق الألم والمناطق الحساسة اللي ممكن أنه يعتمد عليها في الشعور. فأتمنى إن شاء الله عجبتكم هذا الفقرة. بعد الفاصل راح نتكلم عن يعني مواضيع جدا حلوة وجميلة، وراح نتكلم عن شلون ممكن ترفع طاقتك في ثواني، وأيضا لماذا نشعر أن الوقت يمر أسرع كل ما كبرنا، وكذلك رح نعطيكم معلومات حول العالم في حلقتنا لهذا اليوم.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك. فقدت

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.
5: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

نشعر مستمعين أحياناً أن طاقتنا انخفضت فجأة خلال اليوم، فنعتقد أن احنا بحاجة إلى قهوة أو ساعات من الراحة. لكن علماء النفس يقولون أن هناك حيل سريعة يمكن أن يتمنح نحى الدماغ دفعة فورية من النشاط خلال ثواني فقط. أولها تغيير وضعية الجسم، فلما تجلس أو تقف بشكل مستقيم يتلقى الدماغ إشارات مختلفة عن تلك التي يتلقاها لما يكون الجسم منكمش أو متراخي، ما يساعد على زيادة الشعور باليقظة والثقة. أيضا التنفس العميق والسريع لبضع ثواني، فلما نأخذ شهيق عميق ثم زفير بطيء يزداد تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على تحسين التركيز والانتباه بشكل فوري. أيضا التعرض للضوء الطبيعي، مجرد النظر إلى ضوء النهار أو الخروج لدقيقة أو دقيقتين يمكن النهوة ينبه الساعة البيولوجية ويعطي الدماغ إشارة بأن وقت النشاط لم ينتهي بعد. أيضا في طريقة غريبة لكنها فعالة أيضا، واللي هي الابتسام. الابتسام أيضا ممكن النهوة، يعني مجرد حركة عضلات الوجه ترسل إشارة للدماغ تساهم في تحسين المزاج ورفع مستوى النشاط لو بشكل بسيط. فإذا كنت تشعر بالخمول أثناء العمل، جرب أنك تتحرك لمدة 30 ثانية فقط، امشي شوية أو قم بتمارين تمدد بسيطة، حركة سريعة تنشط الدورة الدموية وتوقظ الجسم أكثر مما نتخيل.

ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسيه.

بسألكم سؤال مستمعينا، يعني هذا السؤال فعلا يعني قاعد نسولف فيه أنا ومحمد تحت الهواء. ليش نحس إن الوقت يمر أسرع كل ما كبرنا؟ يعني يوم كنا صغار حتى في العطلة الصيفية كانت حلوة وتحسونها عطلة طويلة ومستأنسين فيها، يوم كبرنا صرنا نحس تأخذ مثلا سنوية 3 شهور تطلع مثلا إجازة تحسها تمر يعني مثل البرق كذي خلصت. شلون؟ ليش قبل ما كنا صغار كنا نستمتع في الأشياء ونحس إن هي مثلا يعني تكفينا مدتها؟ الحين حس كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة. ممكن حتى وإن حتى العطلة الصيفية في الطفولة كانت تبدو كأنها تمتد لشهور طويلة، بينما تمر السنة اليوم وكأنها بضعة أسابيع فقط. هذا الشعور شائع جدا وله تفسير علمي وتحليل نفسي أيضا راح نقوله لكم. الوقت نفسه ما يتغير، لكن طريقة الدماغ في إدراكه هي اللي تتغير. يعني في مرحلة الطفولة يعيش الإنسان عدد هائل من التجارب بين قوسين الجديدة لأول مرة، مثلا أول مرة مدرسة، أول صديق، أول رحلة، أول هواية، أول إنجازات صغيرة، أول مثلا سفرة. هذه التجارب تتطلب من الدماغ تركيز عالي، لذلك يقوم بتخزين كمية كبيرة من التفاصيل والذكريات. ولما ينظر الإنسان إلى هذه الفترة عقب فترة يشوف أن أمامه عدد كبير من الذكريات، فيشعر وكأن السنوات كانت طويلة وممتلئة بالأحداث. أما في مرحلة البلوغ فغالبا ما تصبح الحياة أكثر روتينية، يعني جرب أول صديق، جرب الصداقة، جرب المدرسة، جرب وايد أشياء ممكن في الحياة. يعني ممكن نستيقظ في الوقت نفسه، نسلك الطريق نفسه، نمارس الأنشطة نفسها، نقابل الأشخاص نفسهم، تحسون كأن حتى المتعة ما عادت موجودة. وبما أن الدماغ ما يحتاج إلى تسجيل كل هالتفاصيل المكررة يوميا، فهو يتعامل معها كأن حدث واحد متشابه يتكرر مرارا وتكرارا. لذلك لما ننظر إلى الأشهر والسنوات الماضية ما نشوف فيها عدد كبير من الذكريات المميزة، فيعطينا الدماغ انطباع بأن الوقت مر بسرعة. لكن في جانب نفسي أعمق من هذا الموضوع. فلما كنا أطفال كنا نعيش اللحظة الحالية بالكامل تقريبا، بينما يقضي البالغون جزء كبير من وقتهم في التفكير بالمستقبل أو الانشغال بالمسؤوليات والالتزامات. ومع زيادة الضغوط يبدأ الإنسان بالانتقال من مهمة إلى أخرى بشكل تلقائي، فتتحول الأيام إلى سلسلة من الواجبات بدل ما تكون تجارب تعاش بوعي. فلهذا السبب ما يرتبط الشعور بسرعة الوقت بالعمر فقط، بل أيضا بدرجة حضورنا الذهني في حياتنا اليومية. فمختصين أيضا يقولون أن أحد أفضل الطرق لإبطاء الإحساس بمرور الوقت هو إدخال تجارب جديدة إلى الحياة باستمرار، تعلم مهارة جديدة، زيارة مكان جديد، تجربة نشاط جديد، أو تغيير تفاصيل بسيطة في الروتين اليومي. يعني مثلا أبسط الأشياء اللي ممكن تخلين إن تحسين بجد

جمال ليومك انش تغيرين اماكن الاشياء. مثلا اذا كانت مثلا طاولة الطعام في البيت في مكان معين غيريها، هذه يبيلك فترة لين تحفظين مكانها. يعني بتلاحظين نفسك ان اول شيء بتروحين حق المكان القديم، بعدين تتذكرين ان انت غيرتي مكان طاولة الطعام، فهذه بحد ذاتها يعطي احساس انش تعيشين بوعي تجاه الاشياء اليومية، في نفس الوقت يعني تكسبين تجارب جديدة. فحاولي دائما بين فتره والثانيه انك تغيرين مواضع الاشياء، تغيرين الديكوريشن، تغيرين الاماكن اللي تروحينها، تجارب جديده، طبخات جديده، افكار جديده، اشخاص جديده، كلها راح تفرق معاك وراح تغير من طاقتك او من طاقتكم بشكل كبير.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للمعلومات.

0: هناك مدينة تحت الأرض بالكامل تقريبا اسمها كوبر بيدي، يعيش فيها كثير من السكان في منازل محفورة تحت الأرض هربا من درجات الحرارة المرتفعة اللي ممكن تتجاوز 45 درجة مئوية في الصيف، يعني نفس درجة الحرارة اللي نعيشها، وهم يشردون يروحون تحت الأرض. بالنسبة لي أنا تم فوق الأرض ويا حرارة الشمس أهون اللي من تحت الأرض وإن احنا نشرد ونختبئ من درجة الحرارة. يعني لازم الواحد يتأقلم صح ولا لا؟ لازم يتأقلم ولازم يكون دايما على قولتهم جلد قوي يتحمل الحرارة. أيضا الموز من الناحية العلمية يعد نوع من التوت، بينما الفراولة بشكل مفاجئ لا تصنف علميا كتوت حقيقي.
1: What did you say?
0: Yes. بطتنا بطتكم. أيضا توجد بلدة لا ترى الشمس أشهر متواصلة، زين، اسمها راجوكان، تحجب الجبال أشعة الشمس عن هذا البلدة خلال الشتاء، لذلك تم تركيب مرايا عملاقة على الجبال لعكس ضوء الشمس إلى الساحة الرئيسية. أيضا بعض أسماك القرش أقدم من الأشجار، وهذه أسماك القرش موجودة على الأرض منذ أكثر من 400 مليون سنة، بينما ظهرت الأشجار بعد ذلك بعشرات الملايين من السنين. أيضا اليابان لديها أكثر من 5 ملايين منزل مهجور، بسبب انخفاض عدد السكان وتقدمهم في العمر تنتشر منازل فارغة في مناطق عديدة في اليابان. يلا لكم خاطر تشترون بيوت. أنزين. أيضا هناك شلالات تدفق باللون الأحمر في منطقة اسمها بلاد فولز، يخرج ماء غني بالحديد من نهر جليدي، وعند ملامسة الهواء يتحول إلى لون أحمر يشبه الدم. أيضا يوجد بنك عالمي لحفظ الجبن، أوكي، طبعا في وين؟ في سويسرا. طبعا تحفظ أنواع نادرة من الأجبان وسلالات البكتيريا المستخدمة في صناعتها لحمايتها من الاندثار. فاللي يروح سويسرا ما يذوق الجبن مالهم أكون خسران وايد صراحة. أيضا أكثر من 80% من المحيطات لم تكتشف بالكامل، رغم التقدم التكنولوجي الهائل لا يزال معظم قاع المحيطات مجهول للبشر. الزرافة لا تملك أحبال صوتية بالشكل المعتاد رغم طول العنق اللي تمتلكه، لذلك لفترة طويلة اعتقد العلماء أنها صامتة تقريبا قبل اكتشاف أنها تتواصل بأصوات منخفضة جدا يصعب على البشر سماعها. أيضا أطول رحلة قطار في العالم كانت تمتد عبر أجزاء كبيرة من روسيا إلى ترانس سيبرينا ريلوي، وتستغرق أيام متواصلة. هناك جزيرة يزداد حجمها كل عام في بعض الجزر البركانية الحديثة اللي تتوسع تدريجيا بسبب النشاط الجيولوجي المستمر. في بدايات التصوير الفوتوغرافي كان على الأشخاص البقاء ثابتين لساعات طويلة جدا لالتقاط صورة ناجحة. البطاريق عندها طريقة معينة علشان نهي شنو يعني تتقدم لخطبة شركائها. شو تسوي؟ بعض أنواع البطاريق تقدم حصى مميزة للشريك المحتمل كجزء من سلوك التزاوج. ما قصر يعني، ذوق صراحة، رغم أنه بطريق لكنه هو ذوق، يعني فكر أنه لا أنا ما يد ورا يد قدام. هي دور له يعني كذي حجارة حلوة على قده، أوكي، لأنه ما عنده ما شوبينج يعني عطاها شيء من الطبيعة اللي متأقلمين فيه. فعاد ما يندرى تحتفظ فيه العروس ولا لا، هاي لازم نعرف السؤال، تحتفظ في الحجارة ولا لا. أيضا في آخر معلومة من غير شر وليس آخرا، كل ثانية تمر في الكون تشهد ولادة نجوم جديدة، ويقدر علماء الفلك أن مجرات الكون تنتج عدد هائل من النجوم باستمرار بينما تموت نجوم أخرى في الوقت نفسه. هذه طبعا معلومات منوعة نختم فيها حلقتنا معاكم لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من رفرش. كنت معاكم خدكم نورة بنت خليفة أبو الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله ومع السلامة.

0: تقدر تجبره.
1: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: جديد الفنان مديان، تغيب الغيبة.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى.

أحمدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: أسعد الله مساكم أعزائنا المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، ويوم جديد من أحداث كأس العالم عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعلى شاشة قناة البحرين الرياضية وعلى قناة البحرين الأولى. الأحداث دائما تتواصل لليوم الخامس على التوالي من بطولة كأس العالم، ونعيش معاكم لحظة بلحظة لمتابعة هذا الحدث العالمي الكبير. مساك الله بالخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير محمد، مساء الخير لكل السادة المتابعين سواء عبر إذاعة البحرين 93.3 أو عبر قناة البحرين الرياضية أو قناة البحرين الرئيسية، ولكل المتابعين عبر البث الحي والمباشر في قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، حياكم الله. ونذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 174-55-556، ومن خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556. اليوم الخامس محمد، يعطيك العافية، لا تتعب لأن المشوار
0: طويل. للحين اللياقة موجودة
1: الحمد لله.
0: لا المشوار طويل،
1: نضرب
0: آخر أسبوع بس لحد تشوفنا هنا.
1: بالأمس أعزائي المتابعين، المنتخب الألماني كان قاسي جدا على منتخب كراساو، مو اثنين مو ثلاثة مو أربعة محمد،
0: سبعة
1: واحد بأسوأ نتيجة ممكنة. يعني نتيجة لها
0: كم توقعت أنت أمس في المباراة؟
1: أربعة
0: وأنا توقعت خمسة
1: وأنت توقعت خمسة، هم زادوا هدفين صارت 7-1.
0: هذه كانت نتيجة ألمانيا أمس.
1: أما بالنسبة للمباراة الثانية فالمنتخب الياباني بصراحة أمتع وأبدع هو مع المنتخب الهولندي، وكانت النتيجة 2-2، وفي واحدة من أفضل، لا هي لحد الآن أفضل مباراة في المونديال. الفوز قاتل كان لساحل العاج على الإكوادور، وخسارة كبيرة وقاسية أيضا للمنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي بخماسية 5-1.
0: أيضا اليوم أعزائنا المستمعين والمشاهدين راح تكون مباريات أخرى ومنتخبين عربيين آخرين راح يلعبون مساء اليوم، ولكن إسبانيا راح تفتتح المباريات اليوم مع رأس الأخضر كاب فيردي، ومنتخب الفراعنة ومحمد صلاح وعمر مرموش أيضا أمام منتخب بلجيكا، ومواجهة صعبة جدا أيضا المنتخب المصري العربي. وفي مباراة أخرى منتخبنا العربي الخليجي منتخب المملكة العربية السعودية أيضا راح يكون في مباراة قوية أخرى أمام منتخب أمريكي من أمريكا الجنوبية منتخب أوروغواي، وهو منتخب صعب صعب صعب جدا، ولكن نتمنى كل التوفيق.

0: التوفيق للمنتخب السعودي انه يقدم اقصى ما عنده في هذه المباراة.
1: تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم محمد عبدو وهاني اللولو، من بث اليوتيوب المهندس حسن الدوي.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. صار الوقت أن احنا نقدم ضيفنا اليوم الكابتن فيصل أسامة، المحلل الفني السابق لنادي البديع ونادي الحالة. يعطيك العافية كابتن فيصل. الجماعة يقول لك قرب شوي حق المايك. منور كابتن، وانت يعني واحنا محظوظين بوجودك، وانت محظوظ يعني بوجودك، لأن المباريات الأمس مباريات حلوة كانت، والمباراة اللي حبيتها بصراحة وعجبت فيها مباراة اليابان وهولندا.
1: أول شيء مسي عليكم ومشكورين على الاستضافة. احنا اللي نتشرف ان نكون موجودين في برنامج كنا نتابعه، واحنا ما بقول
0: لا لا لا لا تقول لا تقول
1: كنا شباب. طبعا نفس ما قلت مباراة كانت حلوة أمس للأمانة، يعني مباراة هولندا واليابان هذه يعني كنا نقول احنا مباراة البرازيل والمغرب هي اللي بدأ كأس العالم.
0: صحيح.
1: توا كان بادي، بس أمس اليابان وهولندا لا، هني وصلنا حق متعة كأس العالم. هني هذه كأس العالم، هاي المباراة اللي احنا ننطرها، هاي المباراة اللي احنا نبي نستمتع فيها ونشوفها. وبالإضافة حق يقولون يعني مباراة الإكوادور وكوت ديفوار بحكم
0: انها يقولون
1: ما شفناها يعني، بس يقولون وشفت الملخص عن الأمانة كانت مباراة روايد حلوة يعني.
2: واحدة من أجمل المباريات. أخي فيصل رحب فيك معانا خلال هذه التغطية الحية والمباشرة. المؤشرات تعطينا أن البطولة كل ما تتقدم ونتخلص من المنتخبات الضعيفة ونروح للأدوار المتقدمة دور 32 راح تصير بطولة أفضل، تصير أقوى وتصير أجمل.
1: صح صح، يعني شوف احنا دائما اذا شيء جديد على كره القدم دائما اول شيء ننتقده. نفس الشامبيونز ليج اول ما صار كنا ننتقده نقول مو بحلو، اول موسم لا ما نبي القديم نبي ذي. بس كل ما انت مثل ما تقول يعني شفت متعه كره القدم بياتك مباريات قويه، لا انت هنا بتقول لا والله النظام الجديد حلو، هاي جمهور كره القدم كذي يعني.
0: كابتن فيصل، يمكن احنا من عقب سنوات من متابعه كره القدم صرنا نشتاق للكره الحلوه، لأن يعني في الفترة القليلة الماضية كرة القدم صارت منظمة أكثر، واقعية أكثر، فيها تحفظ أكثر. لكن المنتخب الياباني أمس، أنا عشان أكون صريح، ياكل الجول الثاني صفقت المنتخب الياباني.
1: متعاك
0: فالولد كان يسألني أنت تشجع المنتخب الياباني؟ قلت له لا، بس الكرة اللي قدمها المنتخب الياباني تخليك أنت تعجب بهذا المنتخب صراحة.
1: 100% يعني تشوف كرة القدم كل ما تطور، كل ما يعني قاعدة مثل ما تقول تصير يعني عميقة، أو المدربين يبتدون يتعمقون فيها أزيد. قبل كرة القدم كانت سهلة يعني متعة، وخصوصا أنه أنت برازيليين عرفت، فإحنا نحب الجوغا بونيتو والمهارات وهاي الأشياء. بس الحين لا، الحين أغلبية المنتخبات يلعبون بتكتيك معين، يعني تلقى نادرا تلقى مهارة في اللاعبين.
0: صحيح.
1: مثل اليابان، النرويج، السويد، هاي ما في لاعبين مهاريين، قليل.
2: والدليل يعني بغض النظر عن المهارة الفنية للمنتخب الياباني، الشخصية اللي كانت موجودة في المنتخب الياباني، انك امام منتخب هولندي وامام اسماء كبيرة مثل فيرجيل فان دايك واللاعبين الموجودين جاكبو، تعود مرتين هوني وانت متأخر وترجع وتعادل الفرق، هذا
1: مو شيء سهل ذي كلش يعني. ولا ننساه ما سووا في 2022 بعد، غلبوا اليابان غلبوا المانيا وغلبوا اسبانيا، تصدروا المجموعه عليهم. اليوم قاعد تلاقي هولندا واحد من اقوى المنتخبات نفس ما انت قلت، عناصر نجوم في فريقها يعني مثل فان دايك وباقي اللاعبين. بس اليوم شخصيه المنتخب نفس ما انت تفضلت، يعني منتخب ما في نجوم وايد ترى، لو احنا بنعدد الاسامي ابو علي يمكن يقول ناكامورا يعني. بقول لك سولفته
0: اللي سجل
1: اي ناكامورا، يقال انه هو ولد شونيسوكي ناكامورا،
0: ناكامورا الكبير.
1: إيه صديقنا ترى ناكامورا القابلي، صديقنا يعني تعرف وايد لعبنا ضده.
0: وهاي ولد صديقنا،
1: ولد صديقنا يقال.
0: في نقطة فنية كابتن، لما نوصل لمباراة الهولندا واليابان، لان بنبدا بكاراساو والمانيا، في نقطة فنية مهمة أوقف أدها معك أخذ رأيك فيها في المنتخب الياباني. لكن نبدأ محمد من ألمانيا كوراساو. النتيجة كانت متوقعة لأن كوراساو تحضر لأول مرة. كوراساو أصلا هي كدولة 180 ألف
1: صح

0: كنت بقول 180 ألف متفرج، 180 ألف نسمة،
1: تعداد السكان.
0: لكن عندي سؤال لك، يعني ودي أخذ رأيك. أنت تفضل تروح كأس العالم وتخسر بهذه النتيجة، والله ما تروح من أساس كأس العالم؟
2: لا أروح.
0: تروح وتخسر؟
2: أنا ما عندي مشكلة أني أخسر. يعني شوف، هي هذه تعتبر تجربة حق اللاعبين. يعني أنت اليوم نفس ما قلت، كوراساو ما قد مرة شاركوا في كأس العالم. أنت اليوم يسجل في التاريخ أول شيء ان هم شاركوا في كاس العالم.
0: بالضبط.
2: شغله ثانيه، اللاعبين عشان يتطورون لازم يحتكون او يعيشون اجواء ما عاشوها من قبل. بالضبط. او بطولات عود او هاي الامور، هاي الاشياء مو موجوده. فانت اذا اليوم شاركت في بطوله، اقوى بطوله في العالم اللي الكل ينطق،
1: اعتقد اخوي فيصل، التواجد هاني في مثل هذا الحدث لا يقدر بثمن.
0: بالضبط. صح.
1: كوراساو اليوم كبلد لو يحطون ميزانية لتعريف بلدهم ما راح أحد يعرفهم.
0: صحيح.
1: وجودهم في كأس العالم ويعني وخوضهم هذه المباراة في هذه المجموعة، أعتقد في فائدة كبيرة ياخذ الستة. والدليل كان هناك في احتفال كبير في كوراساو أن سجلوا هدف.
0: صحيح.
1: احتفال كبير. صحيح. كانوا فايزين.
0: إذن من وجهة نظر ألمانيا، أنك يعني وين تبغي توصل؟ خلاص يعني خف شوي. بس الألمان المشكلة جادين بزيادة. يعني
2: وعلي، يعني في 2014 ما رحموا البرازيل على أرضهم، جمهور قاعد يصيح
0: برحمون كراساو.
1: على العموم نتوقف في لحظة فيصل أخوي، وراح نرجع ونواصل الحديث معاك في هذه الحلقة، ولكن خلنا نأخذ أول اتصال. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير كابتن محمد، مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير كابتن فيصل.
1: يا هلا، مرحبا.
0: حيا الله محمود. مرحبا محمود.
3: الله يحييكم.
1: محمود، سمعت هاني قبل لحظات بس يقول وين يبون يوصلون، يعني ما يبيكم تسجلون اقوال واهداف اكثر من كذي.
3: في مباريات المانيا تتراخى فيها، مثلا في الوديات، بس الرسميات معروف عنها المانيا ما تتراخى فيها لسببين من الاسباب. أول سبب، في ألمانيا يعتبرون هذا تقليل احترام للخصم، أنك تتوقف ما تسجل حتى لو أنت غلبت بنتيجة. والشيء الثاني بالتجربة، عرفوا أنه وقت اللي يتراخون بيقبلون أهداف، فهم تلافين. يعني أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم.
1: والدليل يمكن اللي صار في مباراة منتخب القطري والمنتخب السويسري. يعني منتخب السويسري كانت له فرص عديدة وما استفاد منها، في النهاية تعادل وخسر نقاط ثلاث.
3: نعم، خسر ثلاث نقاط.
0: محمود،
3: هدف تعادل كان ممكن تجنبه.
0: محمود، عجبني براون، ظهير فرانكفورت، ظهير الأيسر أمس في المنتخب الألماني،
3: ظهير بايرن القادم.
0: خلصوا وياه؟
3: كان قبل كأس العالم بس ينتظرون.
0: أنا وإذا تكلمنا عن ميونخ زعلت محمود. شفت شلون؟
1: محمود شلون يعني كل لاعب وكل نجم وكل موهوب يطلع بايرن يكلمه؟
3: بايرن، قلت هذاك اليوم، بايرن في ألمانيا مو ليفل أندية ألمانيا، ليفل أندية أوروبا. أي لاعب يروحون عليه بايرن ما ياخده بايرن 100% بيطلع برا ألمانيا، ما بتنفع ألمانيا.
0: إنزين، هذا اللاعب عجبني. اللاعب الآخر طبعا احنا عارفينه، يلعب في دورتموند، صاحب الهدف الأول نميتشا.
3: فيليكس نميتشا.
0: الحين عرفنا ليش كيميتش راح ظهير يمين، على أساس هذا اللاعب له مركز أساسي وثابت من وجهة نظر ناجلزمان، وأثبت وجهة نظر أمس.
3: سببين، أولا لأن ألمانيا تعاني في الأظهرة. يعني هذه أول بطولة عندنا ظهيرين يسار موجودين مستواهم مقارب، بس على اليمين ما موجود غير كيميتش. والظهير اللي ممكن يلعب بدال كيميتش يمين هو لاعب وسط أساسا.
0: نعم.
3: ليفلينج.
0: نعم.
3: فهذا السبب. والسبب أنه في وفرة في المحاور في ألمانيا، موجودين أربعة خمسة لاعبين ممكن يلعبون دور المحور، منهم نميتشا اللي أمس سجل أسرع هدف يمكن في البطولة للحين.
0: صحيح صحيح. إنزين، بعد نقطة محمود تتعلق بموسيالا. يمكن أنت قبل يومين ذكرت أن كلوب دخل في مناقشة حادة مع لوثر ماتيوس، أعتقد عن في اللي يتعلق بموسيالا. لكن بالأمس هو في مقابلة صحفية بعد المباراة أو في الاستوديو التحليلي بعد المباراة اعتذر، أعتقد من ناجلزمان على تعليقاته عن موسيالا.
3: وحتى قبل المباراة وضح وجهة نظره، وكان يتكلم بوجهة نظر فنية بحتة، بعيدا عن أن هو عنده شيء ضد موسيالا أو لا. موسيالا أمس كان يتحرك ممتاز، كان يستلم بين الخطوط

0: عنده مراوغات ناجحه وقاعد يصنع مساحات، مع ان يعني اللعب ما يتم بالجوده المطلوبه من المانيا. صحيح. لكن كل اشياء كانت موجوده، كنا نشوف في لعب من المانيا. صحيح انه ما ارتقى، يمكن خلال البطوله يرتقي للجوده المطلوبه، بس مبين امس في تحركات من موسيالا، في تحركات من هافرت، مثل ما ذكرت انت براون كان مفاجاه سعيده بالنسبه حق المانيا.
1: صحيح.
2: محمود، بغض النظر عن النتيجه الكبيره اللي احرزها المنتخب الالماني، مرتاح من وضع المنتخب؟ تحس ان الالمان ونيجلزمن قادرين ان المباراه القادمه واللي بعدها يظهرون بهذه الصوره وياخذون نقاط ثلاث؟
1: صعبتين.
0: انا لا زلت عند رايي السابق، يمكن النتيجه امس كانت مهمه بالنسبه حق المانيا، لانها في بطولتين كان في يعني مستوى مخيب وخروج من الدور الاول، فانك انت تتفوق في مباراه بهالكم من الاهداف هذا يريح الفريق ويعطيه ثقه انه يروح للادوار الجايه وناسي شويه المشاركتين المخيبتين اللي صاروا امس. لكن يعني حتى امس شفنا نقطه ضعف واضحه وكبيره موجوده في المانيا وموجوده في بايرن، هي بس صار في تقدم بهدف، خط الدفاع ارتفع.
1: صحيح.
0: وكرساو استغلت وسجلوا هدف تاريخي في المانيا، وهذا الشيء بتعاني منه المانيا اذا في منتخبات تلعب على التحولات مثل المغرب، مثل فرنسا، مثل البرتغال، حتى الخصمين اللي جايين عندنا في المجموعه ساحل العاج
1: والاكوادور
0: ممكن نعاني ضدهم.
1: يعطيك العافيه محمود، شكرا لك وشكرا لاتصالك ومبروك لفوز.
0: الله يعافيكم. شكرا، يعطيكم العافيه.
2: شكرا لك.
1: نرجع لكابتن فيصل. كابتن فيصل موسيالا، لازم نوقف عند هذا اللاعب لانه ما كان منتظم، ما كان مستقر هذا الموسم مع ميونخ بسبب الاصابه، يرجع ويصاب يرجع ويصاب. كان في اصابه قويه في كاس العالم للانديه لو تذكر، لكن نيجلزمان وضع كل الثقه في هذا اللاعب.
3: شوف موسيالا طبعا هو الحين اخ محمود هو قاعد يتكلم، قاعد انا اقول موسيالا يعني هذه لاعب من اللاعبين اللي ممكن انه يصنع لك فارق في اي لحظه في المباراه.
1: صحيح.
3: هو كان مصاب طول الموسم، يمكن لعب فترات بسيطه، بس الحين هو جاهز 100%، وهاي اللاعب يعني موهوب.
1: صحيح.
3: يعني انا اقول لك لو كان في يعني لو كان مو متعاور هالموسم كان ينافس حتى اوليسي في نجوميه الموسم. يعني
1: نقطه فنيه زين عند منك محمد، نقطة فنية، أنت عندك فيرس وعندك موسيال، يعني الاثنين عشرة، دبل عشرة.
3: تبي رأي عشان أنت استانس؟
1: لا. لا لا، أنا أبغى رأيك كفني.
3: شوف للأمانة
1: يعني لو أنت مدرب وعندك اثنين من أفضل لاعبين اللي أفضل تمركز حقهم رقم عشرة، مركز رقم عشرة. نيجلزمان حاول يحل هذا الموضوع بأن فيرس كان يميل احيانا الى الجهه اليسرى والعكس صحيح، موسيالا احيانا يميل بحريه حركه باتفاق بحركات متفق عليه او بتحركات متفق عليه. صح. فانت شو رايك؟
3: هو شوف يعتمد اول شيء على خطه اللعب اللي انت بتلعبها. انت اذا بتلعب 10 بيور او 10 يعني في مركزه، انا اقول لك موسيالا. اما انه اذا يعني
2: 10 متحرك،
3: 10 10 10 متحرك بعد موسيالا. مو بعشان شيء، بس يعني موسيالا يصنع لك فارق، عنده حلول فرديه بروحه، جماعي، ويحب اللعب اللي هو الشورت باس. يعني
2: احنا كابتن نتكلم عن لاعب جاهز مثل فيرتس، جاهز
3: لا
2: ما في اصابات، انا اتكلم
3: ها
2: يعني.
3: اوكي
2: يعني بدون اصابات، واتكلم عن لاعب نتكلم الحين في الاستديو احنا ويتكلمون الخبراء في المانيا ماتيوس ونيجلزمان والناس ان هالموسيالا يلعب ما يلعب مع هذه فيرتس، يعني ما كان موسمه مثالي، كان موسمه مثالي ما لا. كان موسمه مثالي بتاتا. مع هذه موسيالا قادر بالاصابات بالهذي انه يكون شريك معاه في المركز.
3: صح. صح. صح. صح. صح. هو شوف فيرتس يمكن اشتغل نهايه الموسم، ما بدايه الموسم كان شوي ليفربول عايش حاله ضياع،
1: هو كله ضياع الموسم، كله الموسم
3: ضياع ذي. زين، فكان هو عايش حاله ضياع ومو بعرف يتمركز وين، مره جناح مره ورا المهاجم مره يلعب ثمانية، فلو يكون
1: صحيح.
3: بس انت اليوم نفس ما انت تفضلت، يعني هما ثنتهم عشرة لاعب طول الموسم كان يلعب بغض النظر عن مركزه، ولاعب توا راجع من اصابه ويقدر ياخذ عليك مركز، ف فهذه يعني معناته انت بعد يعني

0: يعني لازم تراجع نفسك اكثر.
1: نعم. هاني ممكن نتوقف شوي واخذ في اتصال خارجي.
2: نتوقف ولا ناخذ اتصال؟
1: لا ناخذ اتصال.
2: ناخذ اتصال.
1: توقف هنا في الاستديو داخل.
2: الو مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
2: حيا الله طه. حياك الله يا طه.
3: حيا الله طه. كيف حالك؟
1: الله يخليك يا طه.
3: بخير.
2: يا
3: هلا. صحتك مساكم خير.
2: الله يسلمك. تفضل يا طه. عندك اربع مباريات امس. فاختار
3: المباراة يعني انا المباراة الاولى ما شفتها يعني المانيا الله يهديها يعني ما ترحم.
2: فاتك
3: يعني هافرز 2014 ضد البرازيل 2006 ضد البحرين 8 يعني كيف
2: بحرين
3: ما يسوس
2: السعوديه
0: على السنه
2: وما يبغى يقول لا ما يبغى المنتخب السعودي
3: المفروض اذا سجلت 5 اهداف فرق 4 اهداف
2: يصفر الحكم
3: كل مباراه اقول
2: صفر الحكم يعني. صحيح
3: خلاص ما يحتاج تاريخيه وذي النتائج الكبيره
2: صحيح
3: المفروض انه يكون في شوي رأفه يعني فريق اول مره يشارك ارحم عزيز غوم
2: صحيح
3: بالنسبه حق مباراه امس صراحه مباراه امس اليابان ويا هولندا انا ممكن توقعت 2-1 حق اليابان بس ان اليابان قدم اداء كبير جدا
2: فعلا
3: يعني في اسيا عندنا كوريا واليابان قاعدين يقدمون مباريات ويفوزون على كبار الارقام سواء في اوروبا صحيح. او حتى في دول امريكا يعني عندهم تطور مش موجود عندنا هنا في الخليج او في الدول العربيه اللي موجوده في اسيا ما ادري وش الخلل اللي موجود عندنا هل هو ثقافه الاعتراف هل هو التدرج بالاكاديميات ايا كان المباراه الثالثه يعني انا شفت مباراه الاكوادور ويا مباراه ساحل العاج غلب عليها الطابع البدني اكثر حسيت انه ما في لاعبين تقنيين يعني سبرنتات بدون اي فاعليه الاكوادور يعني انا شفت ان نجم المباراه العارضه
2: صحيح
1: يقولون الشوط الاول
3: اليسار ثلاث مرات المباراه الاخيره يعني تونس الف علامه استفهام يعني تونس امس لعب مباراه جدا سيئه دفاع انضرب بكل سهوله اهداف الهدف الاول خطا من الحارس تمركز المدافعين
2: طه
3: الهدف الثاني مرتد
2: طه كان اليوم المنتخب السعودي انا ودي اخذ رايك في هذه المباراه منتخب السعودي
3: ضد اوروغواي ان شاء الله ما يلقمون تاريخيه
1: وانت تعرف طه يعني
2: تفائل
1: طه انت تعرف ان منتخب اوروغواي من المنتخبات يعني
2: شرسة
1: ومزعجة وتبي تفوز يعني
3: بدني
1: منتخب
3: اول شيء انت بدني السعودية ما منتخب بدني يعني
2: صحيح
3: ما راح يخليك تلعب كوره اوروغواي يعني لو البرغواي بقول لك ممكن الأرجواي منتخب بدني يعتمد على العنف ويعتمد على التدخلات القوية.
2: إذا في يعني خبرنا عن آخر الأخبار في اللي يتعلق بتشكيلة المنتخب السعودي طه إذا أنت تقرأ ومتابع يعني أكيد عندك معلومات عن المنتخب السعودي.
3: اللي في شك عندك اللي هو أبو الشامات أو سلطة اللي هو مندش اللي في اختيار منهم لكن للحين ما في رأس الحربة بيكون في رأس البريكان جاهي صار سالم. خط الوسط بيكون الخيبري وناصر الدوسري ومصعب الجوير دفاع الحربي متعب ويسار هذا يسار يمين سعود عبد الحميد قلوب الدفاع حسان تنباش مجاور لا ممكن العمري الحارس ما الأغلب بيكون العويس
2: نعم
1: دونس وإقالة المدرب السابق هل راح يكون تأثير إيجابي طه ولا لا ما اخذ وقته دونس لحد
3: انا ما اخذ وقته ما اقدر الوم دونس في شيء يعني الف علامه استفهام تعيين مدرب في اقل من فتره عن مباراه وديه حققها بسيطه صعبه ممكن هو موجود في الدوري نعم يدرب فريق الخليج
2: نعم.
3: لكن صعب انك انت تيجي تقول حق مدرب تعال قبل بطوله بشهر بشهرين عناصر يعني انت تحتاج تنسيق تناقم ما بينهم والاقلب يعني لو نجي نتكلم بالواقع لاعبين المنتخب ما يلعبون بعضهم في انديتهم اساسيه
2: نعم
3: يعني نتكلم بالواقع يعني في لاعبين كثار يعني من انديتهم مو اساسيه يعني كيف انت بتعاون يعني احنا بنعاون على لاعب واحد موجود عندنا انه يكون في المود وفي الفورمه ممكن سالم بدرجه اكبر حاليا تعتمد على جهه اليمين تعطي مساحات حق سعود عبد الحميد بالفورمه اللي هو موجود فيها
2: سالم الدوسري مو يسار يعني يسار ولا يمين
3: يسار بس انا اقول لك ان احنا بنعتمد جهه اليمين لان سالم اذا كان في الفورما يشكل لك اداء كبير، لكن سالم اذا كان

0: بعض الاحيان يكون مستوى جدا
1: بس
0: عالي.
1: بس سالم مو
0: لكن انا مثل ما قلت لك
1: بس مو سالم قبل 4 سنوات
0: احسنت. بس انه مشكله تشوفها في الهلال بعض الاحيان فورمه عاليه، بعض الاحيان نشوفها فورمه منخفضه. احنا المباراه تعتمد على التحضير النفسي والذهني.
1: كرة القدم طه ما تحتاج انك تكون شاعر يعني، او تكون مثل الشاعر مثل ما نزل عليك الالهام بتكتب، ومثل ما راح ما تكتب. فكرة القدم تحتاج انك دائما تكون حاضر، صحيح؟
0: حاضر وتحضير الذهني بيكون عندك، يعني المدرب يحتاج تحضير ذهني ونفسي حق اللاعبين عشان يقدر يستفيد منهم.
2: نعم. يعطيك العافية طه، شاكرين لك وبالتوفيق لك وللمنتخب السعودي في مباراة المنتخب الأوروغواي اليوم، او يعني باكر الفجر الساعة 1. نروح للبث اليوتيوب. احنا موجودين، نذكر سادة المتابعين بان احنا موجودين على بث اليوتيوب في قناة اذاعة البحرين. مساء الخير. محمود يقول ساني هو النقطة السيئة في المنتخب الالماني.
3: وساني مستوى سيء صاير للامانة، يعني مو ساني اللي نعرفه يوم السيتي. صحيح. يعني حتى يوم انتقل بايرن يمكن 2-3 بس، وبعدها نسينا ساني للأمانة.
1: ساني وانت تتابع في الدوري الألماني أو حتى تتابع بعض المقاطع والكليبات، أصبح لاعب يدخل في مشادات كثيرة مدربين، تحس صح. حتى المستوى الفني ابتعد عن اللي كان فيه واللي عرفناه احنا في البدايه.
2: في غلطة سراي يعني ما عنده مكان اساسي اصلا
3: في إيه، يعني تتخيل انت في غلطة سراي ما عندك مركز، انت في بايرن ميونخ كنت يعني، عرفت؟ فلاعب نفس ما قلت يعني اتوقع انه كان وان سيزن للامانه، انا اشوف هذه يعني
2: نعم وان سيزون. وهيب يقول اكوادور لا يستحق الهزيمه. راح نتكلم وهيب عن مباراه الاكوادور وساحل العاج اللي انتهت بفوز ساحل العاج بهدف صديق محمد عبدو
1: اماد ديالو
2: في نهايه المباراه. نفتح ملف مباراه المنتخب الياباني امام المنتخب الهولندي. كابتن فيصل ابغيك صح ونتكلم عن الطريقة الفنية لمنتخب اليابان اللي هي يعني نقدر نقولها 3-4-3.
3: صح.
2: الحالة الدفاعية 5-2-3، ونقدر نقول هي نفسها 5-4-1. مو هني الكلام بأن الوينج باك في المنتخب الياباني صديقنا ناكامورا ودوان فرانكفورت على الجهة اليمين هم في الأصل أجنحة كابتن وليس أظهره. يعني انت قاعد تتكلم عن دوان امام كوبو اللي اصيب، وناكامورا امام ايضا جناح هجومي. فانت في الحالة الهجومية عندك وفرة في الخيارات، عندك خطوط تمرير عديدة لكل حامل الكرة في منتخب الياباني، واضح انهم حافظين تماما. ويوم المنتخب الياباني لعب ضد منتخبنا في التصفيات، انا كنت حاضر الملعب وشاهدت هذه الطريقة بأنهم حافظين هذه الطريقة ومتأقلمين معاها بطريقة غريبة عجيبة.
3: شوف، هو يجب المنتخب الياباني من أكثر المنتخبات المنظمة في كرة القدم.
2: صحيح.
3: منظم داخل الملعب بشكل ما تصوره. يعني اليابان يمكن احنا شفناهم وهم يتطورون من أيام ناكامورا والتاكاهيرو وذلين لليوم.
2: صحيح.
3: اليوم انت تتكلم عن منتخب ملتزم فنياً داخل الملعب تكتيكيا 100% من الحارس لاخر لاعب، وحتى اللاعبين اللي يدشون البدلاء حافظ مهامه، حافظ ادواره داخل الملعب. التحولات الهجوميه والدفاعيه هذه يعني مثل ما يقولون شربت ماي بالنسبه لهم. صحيح. لان صحيح. كل لاعب عارف وين يوقف، وبلس انت بعيد عن الكره او بعيد عن مركزك اللي المفروض ان انت توقف فيه، في لاعب ثاني يسوي لك كفر.
2: صحيح.
1: كابتن، الالتزام التكتيكي في الواجبات الهجومية هاني، الواجبات الدفاعية. صحيح. أيضا الفريق ما يعتمد على نجم واحد، لذلك يعمل ككتلة واحدة. ومثل صحيح. ما قلت التحولات الهجومية، هذه التحولات الهجومية في حالة الدفاعية وفي حالة الهجومية، كل هذه الأمور هي اللي تساعد. صعب هاني اليوم ما تقدر توقف كابتن فيصل فريق عنده نجوم اثنين او مفاتيح لعب، بس صح. لما فريق يلعب ككتله واحده كمجموعه واحده صعب الموضوع مثل ما ذكرت انت.
3: وللامانه يعني مو بس موضوع انه ما تحولات وسرعه في اللعب وهاي الاشياء، حتى بدنيا
2: صحيح.
3: من مثل نشوف الياباني ينافس اللاعب الاوروبي يعني. لا لا الياباني لاعب ضئيل بس
2: رغم اي بالضبط
3: لكن اليوم
2: الجسديه
1: نعم

0: لا لا ينافس
1: فيصل لو تابع يمكن انا من زمان وعارف اللي بدا يصير من يابو اللاعب البرازيلي كان يلعب معاهم تذكر
0: اللي في 2002
1: 2002 3 اللاعبين اليابانيين قاموا حتى طريقه نوعيه الرياضيين قاموا يغيرون نوعيه الاكل مالينهم
0: صح صح
2: وعلى ذكر الجانب
1: اليابانيين كانوا قصار اول
2: الجانب البدني كابتن الجول الثاني من ركله ركنيه وانت قاعد تتكلم عن فان دايك وفان هيكي في في في هولندا
1: شفت الارتقاء شفت الارتقاء
0: شفت قوه الراسيه بالضبط. قوه الهيد شلون
2: وحتى من ناحيه نفسيه كابتن اليابان ما عد ما في ما عندها يعني نقص في الجانب النفسي انه والله العب ضد هولندا
0: صح
2: ضد اسبانيا ضد فرنسا ضد البرازيل وديا
1: انا
2: لا الند للند
1: انا كابتن فيصل محلل كره قدم في عالم كره القدم اليابانيه والاوروبيه واليابانيه بالاخص لان هذول مهووسين شويه اكثر ما في لا شارده وارده هذا الخوف هذا انه يلعب مع فريق اكبر منه خلاص تم نزعه من هو في الفئات
0: بالضبط صح
1: فيدخل ما يشوف هذا المنتخب الالماني ما يشوف الا لابس فريق نفسي لابس شرط برتغالي صح. لا اكثر ولا اقل
0: والامانه تشوف كابتن يعني هاي الشيء اللي احنا نحتاجه حق المنتخبات العربيه لما يلعبون بطولات كبيره نفس هذه البطوله ان انت خلاص انت وصلت لمرحله ان انت متاهل واللي خصمك بعد متاهل فانتوا اثنيناتكم قاعد تلعبون بايكوال مثل ما يقولون متساويين فانت ليش تعطي اكبر من حجمه وليش انت صحيح تعطي الفرصة انه هو يتفوق عليك اصلا
1: بس المنتخب الياباني فيصل هي يمكن انا حسبت للمنتخب الهولندي في بداية انطلاقة المباراة المنتخب الهولندي واضح انه احترم المنتخب الياباني وضغط عليه بشكل كبير وانا حتى انا طالع المباراة اقول الهولنديين مو جايين يتغشمرون اليوم
0: صح
1: مو جايين يتغشمرون اول ثلث ساعة يمكن المنتخب الياباني كان يدرس المنتخب الهولندي النقطة الوحيدة انه تراجع في بداية اول بداية المباراة
0: هو شيء طبيعي دائما يعني انت بتلعب بعد اوكي انت قاعد يعني مثل ما تقول ما تعطيهم اكبر من حجمهم بس في نفس الوقت انت لازم تحترمهم يعني تحترم الخصم وتدري ان الخصم مو بسهل وهي خصم هجومي وعنده حلول هجوميه وايد يعني من ضمنهم سامرفيل لاعب قدم مستوى كبير ويا وستام هالموسم في الدوري الانجليزي ف اطراف قواي اظهره هجوميين نفس ظهيرنا المستقبلي او الموسم الجاي اقصد
2: دمفريز
0: احسن ظهير يمين نعم
2: في التاريخ
0: في التاريخ زين عقب كارفاخال
2: زين كابتن ثلاثي خط الوسط مع اللي سامح اني قاطعتك يمكن انت كانت عندك نقطه ثلاثي خط الوسط في هولندا رايندرز ديونغ غرافنبرغ او بالهولندي غرافنبرغ تحسهم متشابهين في المواصفات من ناحية التوازن من ناحية الاستلام والتسليم ما كان في أحد يزيد هذا الشيء يمكن شفناه الشوط الثاني غرافنبرغ صار يزيد شوي فما أعرف أنت رأيك في هذا الثلاثي
0: شوف أنا عندي ذي الثلاثي يعني متوازن للأمانة هاي الثلاثي مثالي حق أي منتخب يعني يبي يلعب طريقة اللي هو 4-3-3 أو اللي هو 4-2-3-1
2: صحيح
0: انت تحتاج لين الثلاثي يكونون يسوون روتيشن ما بينهم في نفس الوقت عندهم القدره انهم على التحولات الدفاعيه والهجوميه تحتاج لاعبين يقدرون يدافعون في نفس الوقت يعطونك زياده عدديه جدهم نفس رايندرز يعني انت رايندرز يمكن من اللاعبين اللي ابدع ترى الامانه بدايه الموسم يا غوارديولا بعدين صار شويه دروب
2: بعدين اختفى
0: اي ورجع مره ثانيه دي يونغ يعني للأمانة أنا أشوفه واحد من أفضل لاعبين خط الوسط حاليا في العالم يعني ما أعرف جمهور برشلونة
2: عنده تحكم
0: أي يعني سايفة. يعني حتى أمس هو كان هو الكنترول عنده
2: بالضبط
0: يعني غرافنبرغ ورايندرز تلقاهم إنهم قاعد يسوون زيادة عددية فوق ويا اللاين هو لا هو عنده الكنترول إنه هو يسوي سويتش يمين يسار حتى الأظهرة عنده كنترول الأظهرة إن دومفريس يطلع ولا ظهر يسار يرجع فتعرف يعني انت تحتاج دلين المحركين اللاعبين المحركين يسمونهم
2: شرايك في المدربين كابتن لما يستخدم مدافع في مركز الظهير فان ديفين مدافع لكن يلعب ظهير إيبانيز في البرازيل مدافع لعب ظهير نورني يعني نورني
0: شوف هو ما في شيء يعني
2: انت ليش ضحكت انزين
0: لان يعني بانيز الله يحافظه يعني كان زين ترى ما في شيء بس انه
2: بس البرازيل ما فيها الظهير انت مضطر تلعب
0: بالضبط يعني انت
2: تخيل

0: في الظهير اللي يلعب فون ديفين.
1: الحين السؤال اللي يطرح نفسه، انت بتقنعني انت قاعد هنا يمي، برازيل ما فيها ظهير، شلون برازيل ما فيها ظهير؟
2: انا بقول لك يوم طلع روجر لحظه، يوم طلع ايبانيز دخل دانيلو، دانيلو من ايام كان زيدان يدرب مدريد ليش شاله؟ لانه ما يعرف يسوي كروس. صح. اليوم دانيلو يوصل للبوكس ما يعرف يسوي كروس.
1: بس كابتن يعني في الدوري البرازيلي ما في، مو متوفرين.
0: ويسلي كان موجود يصيب.
2: ويسلي كان موجود. شوف البرازيل
1: ويسلي زين، غير ويسلي
0: كافو. لا كابتن كابتن لا انا اتكلم يعني ما نبغى نروح للبرازيل، نتكلم عن حاله عامه في كره القدم. يمكن أوكي. يمكن انت عندك نظره فنيه.
2: انا بقول لك
0: انا لما استخدم مدافع في مركز الظهير سواء يمين يسار، ايش يعني هذا الشيء؟
2: شوف يعني الحين هو من نظره يعني فنيه، المدربين يمكن ينتبهون لنا ازيد، انه وقت البناء، وقت البيلد اب، لما الفريق يسوي بيلد اب وذن الاوبن بلاي او وقت اللعب، تلقى ان الفريق اغلبيه الفرق اليوم العالميه تلعب ثلاثه في البيلد اب. زين، يكونون اثنين في النص وخمسة يكونون على اللاين أو إنه يتحركون بحيث إنه يسوون مساحات أو إنه يستلمون كرة. فذلين الثلاثة اللي وراء غالبا يكونون يا قلوب دفاع، يا قلبين وظهير، أو من قلبين وستة أو ثمانية. ليش؟ تحتاج إن أنت تسوي بالانس حق الفريق. زين، لما ذلين أنت انقطعت الكرة في بالانس، في ثلاث لاعبين يعرفون يفتكون الكرة وقت اللي يصير عليك كونتر أتاك. في نفس الوقت لما يكون عندك جناح او جهه خاطره، يعني لما مثلا المنتخب الياباني اليوم جهه اليمين فعاله ازيد من جهه اليسار، انا بلعب لاعب سنتر باك بحيث انه يكون ثابت مع الثلاثه اللي ورا. وساعات وقت الترانزيشن انت تحتاج ان انت تكون 3-4-3، انت تحتاج ان يكونون ثلاثه ثابتين ورا، الثالث ما بي يقدم،
0: انت تخسره. لكن في الحاله الهجوميه، في الحاله الدفاعيه ما في كلام، لكن هجوميا يعني مثل ارسنال على سبيل المثال اللي عنده ظهيرين دفاعيين تيمبر وهينكابي او كالفيوري، انت تحس ان الفريق مشلول من ناحيه البناء لما عندك ظهيرين دفاعيين.
2: في نفس الوقت انت هني تعتمد على الاجنحه ازيد، معناته ان شنو دور ذلين الظهيرين؟ ان هم يوصلون الكره حق الاجنحه بالاضافه حق المهاجم.
1: بس بعض الاحيان كابتن حتى لو كان الظهيرين متوفرين وموجودين، بس المدرب يبي يلعب طريقه ثانيه، يرجع هذول اللاعبين يلعب مثلا 3-5 3-5، فالخمسة يحطهم لاعبين مهاجمين، فيحتاج في المباراة نفسها إنه يكون لاعبين اثنين أو لاعب واحد منهم يكون دائما يؤدي الأدوار الهجومية.
2: صح، وهو تشوف يعني هاي أمس إحنا شفناه هولندا، يعني الأمان إحنا هاي يعني فان ديفين هو دفاعي، بس في نفس الوقت لا تنسى إن فان ديفين له انطلاقات يعني خاطرة يوم كان في توتنهام،
0: كان محشور أمس يعني محشور. أقصد إنه
2: وعالي انت تلعب
0: ما في مكان يروح، يعني
2: تلعب ويا لاعبين ما يعطونك سبيس ان انت تركض ترى.
1: في كنا يعني هذه التحولات اللي تكلمنا عنها، لان في حاله الهجوميه كلهم تشوفهم، في حاله الدفاعيه يرجع بسرعه صما يعطيك المساحه هذه،
2: ما يعطيك سبيس. يعني امس المنتخب الياباني يلعب في الدفاع 5-4-1
0: صح،
2: والوان ذي اصلا ما تشوفه فوق قاعد ورا وياهم شباب ودافع. تعرف
0: بعد في نقطه اثارت فضولي، دائما تثير فضولي، انت لما تتقدم في النتيجه احيانا بعض المدربين يختارون انه يغير الطريقه مثلا من 4-5. كومان هذه سواها دقيقه 81،
1: وهذا تم انتقاده فيها هاني، لانه رجع يدافع.
0: انا هذه مشكلتي في الموضوع، انا والتبديل صار، انا قاعد اقول بيني وبين نفسي لو هولندا تقبل هدف الكل بينتقد كومان.
2: صح،
0: الدقيقه 81 نزل اكي لعب 5 في الخط الخلفي، انت قاعد تتكلم دقيقه 81 يعني على بعد ربع ساعه
2: من يمكن
0: بالوقت اللي ضايع. فانت ان قبلت الناس بيلومونك، وان فزت بقول لك والله كمان يعني نجح في تقفيل مساحات الخلف.
2: بس بعد منتخب اليابان مو الفريق اللي انت تراجع ضده، يعني انت قاعد تعطي الملعب تقول له تعال العب تعال هجم عليه.
1: هذه عكس اللي شفناه محمد وهبي
0: إيه؟ مغرب
1: إيه؟ بدل تبديل مهاجم بمهاجم، صبيري صح. مع رحيمي
2: صح،
1: شوف شخصية المدرب هذا، شوف شخصية رونالد كومان
2: وكابتن. يعني شوف انت كمدرب يعني بعد لازم تعرف حجم فريقك، يعني انت هولندا، يعني اوكي انت قاعد تلعب ضد اليابان فريق محترم وسريع وعنده تحولات وفريق،
1: بس في النهايه انت هولندا،
2: بس انت هولندا لازم يكون لك ثقل في الملعب، انت مو الفريق اللي انت تدافع، انت الفريق اللي يعني لازم انت لنهايه الوقت انت قاعد

0: مو مو ما بقول لك ان انت تضغط، بس انت تكون مستحوذ على اللعب، انت اللي تفرض اسلوبك على اليابان.
1: احس كومان فكر بانه يواجه الـ يعني عرض الملعب، يوسع عرض الملعب مثل ما المنتخب الياباني يلعب. يمكن هو فكر بهذا
0: يشوف انت انت رضخت حق اسلوب اليابان في هالحول، انت بروحك انت رضخت حق اسلوب اليابان وعطيته اللي يبيه. وفي مثال احنا دائما نقوله، كثر الداقي في اللحم
1: صحيح.
0: بيهجم عليك مره مرتين ثلاثة اربع بيسجل.
2: والمنتخب والمنتخب الياباني كان فيصل من دفع خلاص ما عنده شيء خسره في هاي المباراه،
1: ورامه كله وراقه
2: ولا كلها.
0: شوف علي على طاري ناثينج تلوز، يعني مساعك ان نقول
2: عن في لاعب التبديل اللي سواه هون يغير الوضع كله. لاعب اسمه ايتو،
1: ايتو ايتو
2: غير غير شكل الفريق كله.
1: حتى المعلق كان يقول يقول ايتو ليش ليش ما نزل زين. كوبو بعد كوبو مو سهل يعني.
0: المشكله شفت كوبو الشوت اللي شوتها مالت كوبو يعني
2: بعد كانت قبل الجول
0: بتصنع فرق ترى يعني للامانه. يعني
1: اصيب اصيب بكوبو في نهايه.
0: كنت بضيف لك نقطه بس ابو علي عن موضوع ناثينج تو لوز او ما في شيء يخسرونه. شوف مساك ان قاعد نتكلم عن شخصيه المنتخب، يعني دائما تحس ان اليابان ما عندهم شيء يخسرونه، عرفت يعني. انا اليوم انا العب واثبت روحي لو من ضدي، في نفس الوقت انا ما عندي شيء اخسر.
1: واثقين من امكانيات
0: اي واثق من نفسي، انا ما عندي شيء اخسر. ان انا مثلا انا قاعد العب ضد هولندا، النقطه ترى من احسن ما يكون بلس انا ممكن ان انا افوز.
2: شوف انا في عالمنا يمكن الكابتن يدري كل شيء ممكن تحفز الفريق. احنا ما نتحمل كمنتخبات خليجيه ومنتخباتنا احنا خاصه بعد في البحرين كان موجود واحدني ينهار بسرعه يضيع عليه جول هدف مبكر صحيح. هدف الشوط الثاني ينهار. المنتخب الياباني هذه الاشياء يعلمونها وهم صغار
1: صح.
2: دائما انت الصبر، الوقت ما خلص
1: صحيح.
2: تلعب 90 دقيقه
1: آمن آمن بحضوضك. آمن
2: حضوضك يعني.
1: كابتن طلال حسن امس ضيف الامس كاتب لي قول ان توقعي كان 2-2. كابتن طلال هو ملك ساحر
2: توقع 2-2
1: ساحر التوقعات. وانا لاحظت انا لاحظت في نهايه المباراه خلاص النتيجه 2-2 المنتخب الياباني قابل بالتعادل، لانه عارف ان التعادل مع المنتخب الهولندي نقطه عبور للدور الثاني.
0: بالاضافه حق ان تكون معنويه حق اللاعبين نفسهم
1: صحيح.
0: ان انت تاخذ نقطه من المنتخب الهولندي.
2: أعتقد تسديده كوبو امس كانت عقب 2-2.
1: لا لا كوبو تعور
0: اصلا. تعور
1: تعور
2: تعور قبل إيه لا عيل التسديده كانت 2-1 كانت
1: بالضبط 2-1. مجموعه اعتقد مجموعه صعبه بوجود المنتخب السويدي فيها اصلا.
0: سويدي يعني بعالي ترى بروحهم بالزور تأهلوا يعني هم ما يدرون شلون تأهلوا،
1: لكن النتيجة 5-1.
0: لا شوف 5-1 أمس يعني الحين توا كابتن محمد عبد ايش قال؟ قال أنت لما إحنا يعني كثقافة المنتخبات العربية للأسف أنا أقبل جول
1: أنهار.
0: هاي اللي صار أمس في في في تونس. أوكي أخطاء حارس
2: مدافع
0: الجول الأول أو الثاني زين ما عليه، أنت الحين قبلت جول جولين
2: مشكلة. جول جول الثاني والثالث، جول الثالث بعد الكابتن
0: اللي هو الصخيري
2: صخيري حاول يعني
0: ما عليه. بس شوف انت تشوف الحين الفرق بين ثقافة اليابانيين ولا ثقافة المنتخبات الأوروبية.
2: أوافقك الرأي.
0: بالإضافة حق المنتخبات العربية، انت اوكي الحين كابتن الفريق يغلط ويتسجل عليه جول، حارس يغلط يا اخي، هذه جزئيات من المباراة يعني لازم
2: واطلع دائما باقل الخسارة يعني بالضبط. اخطأت خلاص 2-0 حاول تنهي المباراة 2-0 ليش تنهار؟
0: ليش تنهار؟ توصل خمسة توصل خمسة وانت هاي نتيجة تاريخية ترى عليك يعني هاي باشر انت في ريكورد كاس العالم، خلك من ريكورد كاس العالم، انت ممكن ترى تطلع افضل ثالث
1: صحيح.
0: انت حين ماينس فور عليك، فانت شلون ممكن ان انت تتاهل يعني من وين بتجيب الاربعه؟ بسجل على اليابان اربعه.
2: لا ما
1: تذكر السادة المتابعين بارقام التواصل من داخل المملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. شكرا لزميلتنا ليالي عاشير اللي تستلم الاتصالات والمكالمات. من خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. أصلا كابتن فيصل الهدف الثالث الهدف الرابع والخامس في نهاية المباراة كانوا يعني حتى 3-1 كانت بعد أرحم بتكون للمنتخب التونسي لولا الانهيار. تعرف من اللي سجل جولين كابتن؟
0: عياري. لا
1: عياري
0: من أصول عيار ترى
1: من أصول تونسية يعني من أب تونسي
2: حتى وأم مغربي. حتى ما احتفل يعني في الهدف الأول كان واضح يعني أنه ما رفع
0: يعني. والجول الثاني
1: احتفل
0: ليه بيتهم يا رجل.

0: هو عيار
1: عيار يعني. حتى يقول لك يعني ان ان شو اسمه كان في مقابله ويا ابوه قبل كاس العالم، يعني ليش ولدك اختار انه او ليش خليت ولدك يلعب مع السويد مو ويا تونس؟ فيقول انا يعني حبيت ان ولدي يلعب في الديره اللي هو تربى فيها وانولد فيها. فرسبكت يعني اللي سواه امس انه ما احتفل تقول في كاس العالم يمكن ما تسجل غيره
2: ما تسجل غيره.
0: والاحتفال الثاني رسبكت
1: الاحتفال الثاني انا اقول لك
2: هو الاول سوى اللي عليه
1: صح. الجول الثاني بعد الجول الثاني ترى حلو إيه يعني متعوب عليه. فتعرف ذي النازل اللي على الركب ناس ما تدروكوا
2: إيه. اوكي بس بس الاول
1: اي لا لا جولين جولين
2: الاول الحارس والمدافع كان وراء الاثنين ما يعني
0: إيه. انا استغربت كابتن عشان اكون صريح، استغربت من ان مدرب منتخب السويدي جراهام بوتر ما كنت اعرف
1: نسيته
2: يا نسيته
0: نسيناه
2: صح امس بس
0: يعني من, من من عقب تشيلسي اختفى
1: ايه. اختفى ايوه
0: وتسلم مهام تدريب المنتخب السويدي في اكتوبر
2: شك شكل المنتخب كله تغير من وصله
1: وقتها الامانه ايه. يعني
0: فقط من اكتوبر 2025
1: ابو علي هو يوم وصل ترى كان في احتمال يعني 90% انهم ما يتاهلون
2: ايه.
0: صحيح
2: يعني هو واصل بهذا ال
1: ما سوك
2: 90%
1: إيه. إيه. يعني كان حزات 90% انه مستحيل يتأهلون، بس يعني بقرة قادر وصج ترى ادوا اللي عليهم. يعني انت شفت مباراتهم في الملحق ترى كانوا منتخب وايد زين،
2: حتى الاسماء اللي صار عليها لقاط هو قام يختار اسماء من عنده يعني بعض صح. اللاعبين صح. قام يعني
1: عندي بوينت عن تشيلسي يا اخي. انت الحين شوف انا كذا خاطري ترى يوم قلت ان انت نسيته يعني
0: ايه هو اختفى اصلا ما درب احد صح
1: اخي. هاي شوف تدمير مسيره المدربين في تشيلسي. انا خوفي والله الونزو يصير كذي بسم الله عليه يعني الله يحافظه لانه انا ضد انه كانوا يشيلونه.
0: ما قصر في الريال بعد ترى بعد ما في رسبكت
1: يعني قلت لك انا من قبل قلت لك يعني وي لاف يو الونزو بس يا اخي بقى شو تسوي الظروف يا تشيلسي
2: يعني انت تقول ان تشيلسي خلاص صار مقبره المدربين
1: والله يعني كابتن للامانه
2: هو
1: يعني
2: والنادي ما اعتفس من راح ابراهيموفيتش
0: صحيح
2: ومن لوك الجدد اللي هو يعني والنادي مو قادر يمشي.
1: عندك روسينيور ترى مدرب كان محترم مقدم موسم يعني تاريخي
0: ترى بتنساه الحين.
1: لا انت تخيل ان انت جمهور تشيلسي يقول لك من يبي لنا يعني شنو مدرب اللي يبي
0: مدرس
1: يعني ترى تاوم مقدم في نفس الموسم لا نروح بعيد ويا ستراسبورغ واصل سيمي فاينل كونفرنس ليج
0: زين. عندي سؤال كابتن، سؤال شوي في فخ، جهز نفسك
1: يلا.
0: انت كمدرب طريقه اللعب هي اللي تفرضها على اللاعبين والله اللاعبين هم اللي يفرضون عليك انت تختار طريقه اللعب؟
1: لا اكيد انا طريقتي انا
0: انزين. انت طريقه فيصل
2: عطفا على ليش على نوعيه اللاعبين اللي عندك؟
1: على نوعيه اللاعبين بالضبط.
0: الحين سؤال غير انا سؤالي غير
2: لان صار السؤال نفسه ترى.
0: لا بقول لك الحين بحطك في موقف
1: انا بقول لك قبل لا تسالني يصير انا العب اخذ اسلوب جوارديولا 4-3-3 تيكي تاكا
0: وانا ما عندي
1: لا تشافي ولا نيستا ولا ميسي.
0: عشان خلني اقرب لك المضمون السؤال. انت فيصل اسامه ما عمرك لعبت ب 4-4-2
1: حلو
0: صح؟ زمان هذي يلعبونها روماريو بيبيتو
1: صح
0: انزين ما حد يلعب الحين 4-4-2 انزين
1: في مشهور.
0: جيت فيصل اسامه وقالوا لك انت مدرب السويد انزين جيت شفت السويد في يوكرس وفي ايزاك هشو ركبهم مع بعض انا العب 4-3-3 فشو تسوي انت في هاي الحاله؟
1: انت في الحاله لازم تتكيف على اللاعبين اللي انت عندك.
0: هسه فهذا سؤالي من البدايه.
1: هسه لحظه احنا انا ما قلت لك بس شوف في في في في يعني في بوينت صح وفي بوينت غلط من اللي قلته. الا وهو شنو؟ يعني انا الحين شنو قلت لك مو يصير انت تلعب تيكي توكا وانت مثلا درب السويد. ما عندك العناصر اللي بتسوي لك اللعب ايزي بول والفريق كله مثلا يشفت مع بعض ان فرونت وديفنس وذي. ما عندك ذي العناصر ليش تلعب ذي الاسلوب؟ هذه أنا أوكي طريقتي أنا كذي بس اللاعبين ما يساعدوني. بس إنه في نفس الوقت لما أنا أشوف العناصر أنا أشوف الطريقة اللي تناسب هذه العناصر داخل الملعب كأدوار لازم يلتزمون باللي أنا أعطيهم إياه. أدروايز بتصير فوضى يعني.
2: لا ما أعتقد هيمك سؤالك وسؤال اللي أنا سألته أكيد هو المدرب دائما يلعب بالطريقة باللاعبين المتوفرين مثل ما قال لك. انا شلون العب استحواذ وانا ما املك اللاعب اللي عنده قدره انه يستحوذ الكره
1: بالضبط
2: ثانيتين ما يقدر احطها في ريال.
0: لا انا ما كنت اتكلم عن الاسلوب، كنت اتكلم عن طريقه الفورميشن اللي انا اختار.
1: لا هذه انت يعتمد اذا انت عندك وقت ان انت مثلا تبدل العناصر تجيب لاعبين

0: يناسبون تكتيكك اوكي. بس اذا انت مثلا
1: يعني صدقني كابتن فيصل، احنا نحب مورينيو، بس على سبيل المثال ناخذ مورينيو كنموذج في مثل هذا الموقف، موقف جراهام بوتر اللي عنده يوكيريس وعنده ايزاك.
0: صح.
1: مورينيو ما كان بيلعبهم اثنينهم بهذه الطريقه، يا ما بيستخدم واحد منهم بخليه بنش، او بيحول مركزه مثل ما سوى مع ايتو في الانتر، بيودي جناح.
0: صح صح،
1: لأن النظام او السيستم او طريقه اللعب عند مورينيو هي رقم واحد.
2: هون علشان كذي في بعض، مو علشان كذي في بعض الحين، لا علشان كذي كل مدرب يفكر بتفكيره الخاص.
1: صحيح.
2: انت تقدر تلعب الاثنين مع بعض وتشوف ان ذا الاثنين ما يصيرون، اشوف لا انه يصيرون.
1: لكن اقصد انا محمد ان الاربعة اربعة اثنين صعب تلعبها في حاليا في كرة القدم الحالية. جراهام بوتر ما لعب ترى اربعة اربعة اثنين، جراهام بوتر لعب خمسة ثلاثة اثنين على اساس يحط الاثنين في العمق.
0: صح.
1: كمهاجمين صريحين اثنين.
0: بعد لا تنسى ان السويد ترى ما فيها جناح، يعني ما فيها غير إيلانجا، يمكن
1: إيلانجا بنش.
0: لا لأن مكانة ذي ترى إيلانجا مكانة بنش.
1: بس إن المبلغ اللي دفعه في نيوكاسل
0: الله يدوهم، بس لو سؤاليني قبل
2: هم الدول الاسكندنافية دي ما تطلع اللاعبين الأطراف اللي بشكل
0: إيه 100%. مساعة احنا كنا قاعد نقول يعني بداية الكلام، يعني ان ذلين نقدر تحصل منهم لاعبين موهوبين الحين خلص، يعني في نفس ما انت قلت انهم منهم صغار يأسسونهم بطريقة تكتيكية بحتة،
2: بس عندهم مهاجرين وايد الحين، يعني ممكن هالمهاجرين ذلين
0: ممكن بس يعني الاسكندنافيين
2: لا الاسكندنافيين الاصليين، لا
0: هالاند على سورلوث على ذي، هذه انسى المهارة، هاي ما يشوف المهارة.
2: خلاص
1: روح يوتيوب محمد،
2: روح يوتيوب عشان نتكلم عن ساحة العاج شوي. ايه. والاكوادور
1: ساحة العاج عندك المباراة، لان انت سهرت
2: انت قال احنا بيحد احنا بيحد اتصل ويكلمنا عن الموضوع.
1: وهي بيقول هولندا ما تراجع دخول ايتو تعلقه سبب تراجعه، ويقول اليابان لعب واقعية، عرف متى يهاجم ومتى يدافع. نروح كابتن فيصل لمباراة، وقبل لا نروح نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج المملكة على 0-0-973-174-55-556. نروح لهذه المباراة محمد عبدو على السريع، لأن عندنا ثلاث مباريات لازم
2: كابتن فيصل أمس أنا وهاني نتكلم، قلنا ذي المباراة متكافئة والكل متفق ان ذي سواء كانت في القوة البدنية في الاسلوب التكتيكي المهارة، امريكا الجنوبية الاكوادور فريق يلعب كرة قدم بعد مع شوية قوة، لكن المنتخب الساحل العاج اعتقد نقاط ثلاث مهمة يعني امام فريق مثل الاكوادور، وامادو ديالو يعني هو كان على البنش هوني دخل من الدكة. صح. واحرز هدف، يعني اذا ديالو عدك اكيد المنتخب الساحل العاج يملك لاعبين ذو جوده عاليه جدا،
0: لان شوف نفس ما انت قلت يعني كوت ديفوار والاكوادور ترى الامانه يعني متكافئين، انا اشوفهم نفس المستوى تقريبا، يعني حتى انت لا تنسى ان الاكوادور عندهم كايسيدو، يعني
1: كايسيدو باتشو رينكابي،
2: كايسيدو قدم مباراه كبيره، بس الدنيا قايمه على اللاعب اللي في المانيا اللي الضرب صاير عليه ليفربول يبونه
0: دياموندي
2: قدم، يقول لك قدم مباراه ولا اروع،
0: هو فاز في جائزه افضل لاعب في المباراه، يعني مع ان عماد اللي مسجل جول، بس انت يعني شوف منتخبين معروفين بالمواهب، واصغر معدل اعمار حاليا في البطوله منتخب كوت ديفوار، فانت فريق كله شباب نجوم يمكن صغار، بس هذولين بيكونوا النجوم لهم لهم لهم فاليو عالي في المستقبل،
1: وابرز دليل على يعني جوده هذا المنتخب انه فاز على منتخب فرنسا قبل في اخر مباراه
0: في التحضيريه، صح
1: قبل كاس العالم. لكن هذه المجموعه كابتن فيصل يعني ساحل العاج كوادور المانيا، تحس ان ما راح تكون يعني هي مو صعبة على ألمانيا، لكن في نفس الوقت ما راح تكون سهلة المبارتين اللي ألمانيا أمام ساحل العاج وأمام كوادور.
0: أنا أقول لك شوف ألمانيا ذي 7-0 يا ماري 7-1 يا كراساو، مو مقياس ذي ترى.
2: محظوظ كان ألمانيا إن بدأ مباراة بكراساو.
0: محظوظ 100% يعني ترى أنت يعني كراساو نفس ما إحنا قلنا يعني منتخب تأوى يلعب منتخبات كبيرة وبطولة عالمية.
1: عندك شيء ألمانيا واضح كنا.
0: شايل شوي.
2: خلينا نرجع كابتن فيصل حديثنا، بس خلينا ناخذ

0: الاتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6 ونقول له مساء الخير.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالنور.
0: يا هلا يا مرحبا
1: احمد ابو علي.
2: حيا الله وهيب.
1: حيا الله وهيب والضيف الكريم، مساكم الله بالورد.
2: حياك الله يا وهيب.
0: حيا الله يا كابتن وهيب،
1: شخبارك؟
0: مستمتع بكاس العالم يا وهيب؟
1: اي يا طويل العمر.
0: سهرتي انت تابع المباريات
1: الفجر؟ إيه نظام النوبات
0: احمد. دلين اللي تشوفون المباريات.
2: كم جلاس شاي تشرب اليوم؟
1: احلى كاس عالم.
0: جميل والله فنيا. يعني كل المشاكل اللي سمعنا عنها قبل انطلاقه البطوله محمود، ومن صافر وهيب محمود.
1: الحين محمود يا ابو احمد.
0: انا محمود ذبحني. محمود انا توني شايفه قبل فتره. فوهيب من انطلقة البطولة فنيا صراحة، وخاصة مباراة الفجر في تصاعد يعني.
1: صحيح. اول شيء يا ابو احمد بغيت اشكر الاذاعة والتلفزيون على اتاحة الفرصة ان نقدر نشارككم، وخلوكم احلى برنامج متعودين عليه المقدمين والبرنامج.
2: انقطع الخط.
0: مدح فينا
2: نرجع خليل
0: مدح في البرنامج. انقطع الخط زين.
2: لا تمدح في البرنامج. نرجع ناخذ الاتصال. ايش رايك تبع الكلام؟
0: ايه
2: انزين وين رحنا احنا؟ اكوادور.
0: ايه على
2: لا رحنا مكان انت كنت
0: الماني قلت انت قاسي.
3: انت يعني ويا المانيا ترى انت بعد لازم تكون حزين شايل في خاطرك يعني.
0: انت مو ناسي روسيا لليوم؟
3: مو روسيا، في البرازيل.
0: في البرازيل
3: سيمي فاينل. مسكين ذوك الشيب اللي كان يلم كاس العالم يا اخي.
2: هذا جرح صدقني فيصل. انا ما ابغى اتكلم عن البرازيل، لان اذا تكلمت عن البرازيل بنخلص ست الليل.
3: صح.
2: هذا الجرح ما التأم في البرازيل للحين.
3: لليوم. إيه 100% بلس. يعني ترى ألمانيا، شوف بس احنا يمكن ما تكلمنا عن النقطة، ترى منتخب قاعد يتطور. يعني احنا ألمانيا في 2018 وصل حق مرحلة، نذكر يوم خذوا كاس القارات 2017 أظن كان آخر بطولة كاس قارات. يعني وصل حق مرحلة انه هو عنده ثلاث منتخبات حرفيا لو يشاركون ينافسون. عقبها صار الدروب، النذلين اللاعبين اللي اعتزال واللي ما كان موجود. بس اليوم احنا قاعدين نشوف اسامي صغار، موسيالا، نميتشا، براون. ترى انا وايد معجب في براون للامانه.
2: شلوتربيك
3: مدافعنا المستقبلي يمكن
2: ما بيخلي احد
3: وعالي بايرن احسن منه.
2: كوكوريلا تمام شغال.
3: كوكريا والله يعني فوق البيع الظاهر.
2: خلص ياله.
3: انا اظن تشيلسي مسوين سيل وياهم.
0: فابريزيو رومانو شنو اللي ليش يفضلونه يعطونه يسربون له؟ ليش هو تستغرب الاخبار مثلا؟
2: يمكن هو عنده علاقات
3: بلس اعلاميا قوي ترى الامانه. انت يعني 100% انا اتوقع نفس جابر رايولا والش اسمه
2: مندز.
3: هذا لين ترى علاقات يعني، وبلس انه يحصلون كوميشن عالي يعني مني ومني يعني.
0: دلين يبون يوفرون لك النجم واللاعب، هذه ما يوفر لك هاي تسرب لها انت اخبار. بس اكيد في فايده.
2: انت عارف استراتيجيه الحين بيريز الجديده؟
0: شو
3: عارف اللي
2: في استراتيجيه جديده؟
0: شنو الاستراتيجيه؟
2: خلينا نشوف برشلونه وين عينه على من، احنا نقوم ناخذه. هاي استراتيجيه.
0: هاي الطريقه الحين.
2: اي تعال برناردو سيلفا، برشلونه يبغى برناردو اخلص اياه، كوكريا اخلص اياه،
3: جوليان الفاريز
2: الفاريز ادش ارفع السعر،
0: احرمه انا من اللي هو يبيه.
2: الظاهر. زين خلونا في كاس العالم.
0: موجود الاتصال خليل.
2: مباراه اليوم اسبانيا وكاب فيردي. محمد عبدو كم قال نتيجة؟ سبعة. لا كاب فيردي ترى منتخب يعني تأهل على حساب الكاميرون.
0: عارف أنا تأهل على حساب الكاميرون، بس أنا لأن هالبطولة تبي أنا أصيب في نتيجة واحدة أقول شيء مفاجئ.
2: إذن إسبانيا كاب فيردي كابتن، ما عندي خبر عن جاهزية لامين يامال ونيكو غونزاليس بصراحة. نيكو ويليامز ما أعرف إذا هم جاهزين ولا لا. فيران توريس صديقك هو اللي راح يكون اللاعب الاساسي
3: وبيسجل.
2: فشلون نشوف هذه المباراه اللي هناك في توقيتهم الساعه 12 الظهر؟ بس الحلو في الموضوع انه تحت يعني

0: سقف مقفل مثل مباراة هولندا كان زي كل المباريات
1: اي والله
0: في سقف مقفل لان هذه المباراة راح تكون في اتلانتا في 12 الظهر احنا بتوقيتنا بتوقيت 7. المباراة الثانية اللي احنا عندنا الساعة 10 لو تسألني شلون بس هي بعد الساعة 12 هناك عندهم
1: ما ادري
0: زين فاسبانيا كابيردي كاف.
1: شوف اول شيء يعني اسبانيا منتخب مرشح حق كاس العالم
0: نعم.
1: يعني حتى ماري اذا شفت حلقه التوقعات اللي انا سويته نعم. اسبانيا ويا البرازيل في الفاينل
0: اسبانيا البرازيل
1: اي اسبانيا والبرازيل اسبانيا منتخب مرشح يعني 100% انه هو يوصل فاينل او حتى ياخذ كاس العالم.
0: عندك ثقه في الخط الخلفي المدافعين الاثنين كوبارسي ولابورت مثلا؟
1: شوف انا عندي ثقه في المنظومه مال اسبانيا يعني نفس ما احنا تكلمنا عن اليابان انه منتخب منظم تكتيكي وتحولات ودفاعيا فريق متكتل هجوميا على الاطراف وفي حلول فرديه اسبانيا ما يقل يعني حتى يعني
2: لا اسبانيا فريق الوحيد. انا اليوم تسالني كابتن فيصل هاني مين بيروح الفاينل اسبانيا انا غير اسبانيا ما عندي
0: قاعد بالغون ولا
2: لا ما بالغ لا
1: والله بطل اوروبا اول
0: انا يعني اتفق ان هم من الاربعه المفضلين لا. بالنسبه حقي
2: لا ما
0: يعني انا لو تسالني
2: يعني من الاربعه
0: انا لو تسالني فرنسا البرتغال اسبانيا انجلترا. لو تسالني ليش انجلترا ما اعرف ليش بس انا هذا رايي.
1: وين
2: هو حتى تصدق حتى الاي اي يرشح انجلترا والجاد شي بيتي يرشح
0: مو صح.
1: وين انشيلوتي يا اخي
0: اخ
1: خليك واثق من الانشي.
2: لا عموما شوف المنتخب الاسباني هو اللي
0: بنرجع
2: ما ادري
0: بنرجع حق مبالغاتكم بس خلينا ناخذ اتصال.
2: انت اسباني تقول ترى فرنسا
0: قاعد تبالغون
1: ليش قاعد مبالغ سؤال
0: انه في الفاينل على طول
1: في الفاينل وفيران توريس بسرعه
0: ما تغير كلام.
2: زين من في الفاينل قلت ترى في الفاينل
0: اكو اعطيتك اربعه
2: لا اعطني واحد
0: لا انا اعطي اربعه ما اعطي
1: اربعه ما يمشي اوكي سؤال يعني انت تحط انجلترا واسبانيا من يوصل فاينل منهم؟
0: انا عندي ثقه في توخل.
2: خلنا ناخذ اتصال.
0: انا معجب بتوخل
1: اتصال اخر.
2: خلنا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: الو مساء النور. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: مسيكم بالخير كباتن وعلى ابو علي عبدو كابتن فيصل. يا هلا ومسهلا.
0: حياك الله محمود
3: ابو حصه.
0: هلا محمود. هلا ابو حصه.
3: يا هلا مسيكم والله. بخصوص ادخل اياكم على الخط على اسبانيا انا ترى كابتن هاني اتفق مع محمد عبدو وكابتن فيصل
0: بس بالغ يوم
3: لا ما مبالغ هاي توقع الاي اي احسن مني ومنك.
2: محمود
3: بشري.
0: محمود الصفه المشتركه بينكم كلكم شنو؟ ان كلكم عندكم انديه تشجعون في اسبانيا. انت تشجع
3: انا مع تخيل عشان ليفربول ابو علي والله
0: ما
3: تخيل
0: ها ما اعرف بس تخيل انا يعني من معجب
2: اشجع من اسبانيا انا
0: ما ابغى اقول
2: لا بس بتقط بس غني بس اي كلام. احنا قلنا له محمود عطنا فريق يعني احنا قلنا اسبانيا انا وكابتن فيصل في النهاية انت من الاربعة لا تعطينا اربعة عطنا واحد
0: ما اقدر اصبر خلينا نشوف المنتخبات بعدين تفضل بحصه
2: تفضل
3: انا اشوف اسبانيا في نصف النهائي وان شاء الله في النهائي صراحه لان منتخب اذا استمر بلاعبينه وتنظيمه مع ديفلونتيد لهم مدرب مالهم اوكي مدرب هاي استمر مع هذا الجيل سنوات عديده نفس كومان اليوم كومان استمر مع هولندا يمكن من جيل الشباب الى اليوم اللي موجودين عنده حاليا اسبانيا نفس الشيء ديشامب نفس الشيء في مدربين ابو علي استمروا مع لاعبينهم سنوات عده فعند الاستقرار الفني التنظيم التكتيكي اوكي ينضاف له قطعه قطعتين ولكن الثابت لا يتغير
0: صحيح
3: عرفت يعني مثلا انا اليوم انتظر المدرب من راح يكون حارس يعني بعد هدف العراق على غارسيا ما ادري احس يا يكون رايا او يرجع سيمون لانه هو يعشق سيمون
0: عنده ثقه في سيمون صحيح
3: مع انه اوناي سيمون كلش مستواه كان هذه السنه في بلباو متراجع بشكل جدا رهيب
0: صحيح.
3: ولكن ننتظر يعني مباراه اليوم مع كاب فيردي فريق وهيب اللي انصك عليه الخط فريق وهيب يحبه زين يحب هاي الفريق هو ويقول لنا في برتغاليين ننتظر هاي الفريق والمباراه الساعه 7 المغرب بتوقيتنا
2: لمين جاهز محمود
3: والله يقولون جاهز بس ما توقع يلعب مباراة لأن يعني كان في حديث بينهم وبين أطباء برشلونة ما يخاطرون في مجموعة مو صعبة
0: صحيح.

يبدون فيه بالتدريج، يعني يعطونا مثلا 40 نص شوط، بعدين شوط وشوي، بعدين مباراة كامل، لأنه هو راجع من إصابة جدا يعني مزعجة وخطيرة، اللي هو الأربطة، اللي هو التمزق في العضلة الخلفية، هاي عضلة

0: شكرا.
1: يعطيك العافيه ابو عصا، شكرا شكرا لك. انزين ما اعرف خليل شو يقول. اوكي انزين نروح للكابتن كابتن فيصل. رودري بيدري فابيان رويز، يعني يعني اي مدرب في الدنيا يحب يشتغل مع هاي الثلاثه،
2: ثلاثه الاحلام ذي. ولا تنسى زوبيمندي بعد.
1: زوبيمندي يزعلون عليك جمهور ارسنال، ترى شايلين عليه الان.
2: ترى يعني زوبيمندي واسبانيا غير. يعني هاي التوليفه ذي اللي يسويها دي لافوينتي، يعني الامانه توليفه وايد وايد حلوه. قلت لك انا منتخب اسبانيا يلعبون على ان احنا نشوفهم نجوم برا، نفس يامال ونيكو ورودري. بس ويا اسبانيا ترى لا ما في نجم.
1: صحيح.
2: الكل يلعب يعني
3: يلعبون مجموعه
2: اي جروب وورك بلس، يعني تعرف صاير الشغل يعني منظم، عرفت؟ كل واحد عارف ادواره، عارف الشغل اللي يسويه.
3: عكس فيصل معسكر المنتخب الفرنسي والمشاكل اللي يعني يقودها امبابي.
2: ايوه والله
3: الدنيا يعني يعني لا عكس دي ليفانتي مسيطر.
1: صح.
3: اللاعبين صغار، اسماء صغيره.
1: صح.
3: هناك كل واحد يمشي كانه ملك بروحه.
2: شوف انا
3: فرنسي
2: مسامحه بقاطعك، تفاجات من عقليه يامال. احس يعني
3: ما نقدر
2: توافقون
1: شوي
2: هدا بلس، قام يركز ازيد انه هو يلعب كره قدم.
3: ابوه ابتعد عنه،
1: وهذا الصح،
2: وهاي الصح. نيمار انا اتوقع نيمار لو مسوي كذي ترى كان بينجح. يعني مبابي الحين له شوي، بس
1: حتى ظهوره في التيك توك وفي هاي الامور شوي
2: قل.
1: صح.
2: بس يعني تعرف انا عجبني ذي السلوك اللي سواه، انه انا يعني اوكي نجم وعندي حياتي الخاصه وكذي، بس في نفس الوقت عندي بارت شغل اللي هو شغلي كرة قدم.
1: اسبانيا تفتقد مهاجم صريح كابتن
2: 100%، لكن فيران توريس موجود.
3: نيكو ويليامز ممكن يشيل الحمل بدون لامين يامال.
2: شوف نيكو ويليامز يعني انا اشوفها خس من موسيالا،
1: حتى هو مو جاهز ترى.
2: اي يعني مساعد قلنا احنا موسيالا غاب فترات طويله، يمكن لعب موسيالا. نيكو اختفى، نيكو يمكن لعب كلش مباراة حتى ما تنذكر.
1: صحيح.
2: دقائق بسيطة يعني، بس نفس ما يعني دي لافونتي آمن في سيمون ويابا، مع أن عنده راية أفضل حارس في البريمير ليج هالموسم بلعبه، في نفس الوقت يعني اختار نيكو لأنه هو واثق من قدرات نيكو لو كان جاهز. يعني
1: لورنتي أو بيدرو بورو؟
2: لا لورنتي.
1: أنزين كوكريا ولا ظهير ليفركوزن؟
2: كوكريا الحين لو ويا روبرتو كارلوس. لا لا لا لا
3: انت بتسال مشجع واحد يحب شخص وتقول له
1: شو قاعد اعطيه اسئله مثل تحدي الثلاثين.
2: مو نزعل.
1: زين
3: اذا غير المنتخب كم باقي له؟
1: عندي سؤال بسيط.
2: قول.
1: لان يشتغل في فني ولابتوب، فال بالنسبة للمنتخب الإسباني أو أي منتخب كبير يلعب مع منتخب إحنا بالنسبة حقنا مغمور، هل من وجهة نظر المنتخب الإسباني الرأس الأخضر أو كاب فيردي منتخب مجهول، والله عندهم بيانات وعندهم تحليلات وعندهم كل هذه الأمور جاهزين؟
2: لا 100% يعني أكيد في بيانات. يعني
3: اليوم أنت بتشتري لاعب، قبل لا يقطع، أنت بتشتري لاعب اليوم بيانات ليه أمس موجودة تحديث
2: بالضبط. يعني ترى يعني هذاك اختفى. انا احس ذي الزمن يعني اذا يجيك مدرب او محلل يقول لك انا ما عندي والله بيانات عن الفريق اللي ضدي، يعني اقول له بس اعتزل قاعد في البيت، لان الحين خلاص كل شيء موجود عندك. AI عندك، يوتيوب عندك، شانلز بالهبل غير اليوتيوب، في وايد بعالي، يعني في وايد طرق ان انت تعرف شنو ذي المنظومه او شنو ذي المجموعه اللي قاعده تلعب. يعني
1: انا عارف لكن انت مثلا احنا بنحول على بلجيكا مصر.
3: أوكي.
1: انت كمنتخب بلجيكا عارف محمد صلاح تحركاته بحذافيرها، عارف مرموش شلي ممكن يسويه،
3: بس الباقي ما دوري المحلي.
1: امام عاشور مثلا انا معجب امام عاشور.
2: صح.
1: فنان، لاعب فنان موهوب، هذا اذا لعب. يعني حسام حسن عنده اراء غير يعني.
2: صح.
1: لكن بالنسبه حقهم رغم البيانات ورغم التحليلات ورغم كل هذه الامور، يبقى مقارنه بصلاح ومرموش امام عاشور يعني مغمور مو محفوظ على الاقل.
2: لا ما احس كذي، ترى ليش؟ شوف يعني الدوري المصري دوري اول شيء منقول، مو بمجهول، مو بصعب ان انت تحصل لاعبين او معلومات عن اللاعبين المصريين. بلس

0: غير عن كاب فيردي. احس كاب فيردي لو انت بتيجي تتكلم عن لاعبين كاب فيردي المحليين هذي ممكن يكون صعب، بس بعد مو بصعب. وانا اقول لك على على التكنولوجيا اللي
1: الموجودة حاليا
0: يعني او او او اللي يستخدمونها اصلا حتى المنتخب الاسباني. بالاضافة حق يعني لاعبين كاب فيردي ترى اغلبيتهم
1: متواجدين
0: في اوروبا يعني انت مساء مر من ذكرنا ان عندهم لاعبين برتغاليين غيروا جنسياتهم لكاب فيردي.
1: لا هذه مستعمره مثل ما
0: بالضبط
1: مستعمره برتغاليه.
0: احنا اصلا عرفنا كاب فيردي تعرف من تذكر بيبي
1: بيبي
0: كان يلعب في
2: مانشستر
0: مو بيبي بيبي
1: بيبي
0: اللي كان يلعب في مانشستر
1: إيه كان في مانشستر
0: اللي سير وقع وياه بدون ما يشوفه وانضرب فيه
2: صفقه فاشله
1: كانت. لان السير وصل المرحله انه خلاص باخذ وبس. على العموم خلينا نروح المنتخب المصري وحسام حسن وجهازه الفني امام منتخب بلجيكا. محمد صلاح، عمر مرموش، سكواد المنتخب المصري. انا مو متفائل بالمنتخب المصري، انا ما ادري حتى وجود محمد صلاح، لان انا دائما مؤمن كره القدم منظومه. منتخب المغرب يختلف كلش كليا عن المنتخب المصري في خطوطه، في اسماء لاعبين اللي كلهم في اوروبا ينشطون.
0: شوف المنتخب المصري يعني انا وياك مو انه مو متفائل، بس يمكن احنا ما نشوفه بقوه الاجيال اللي مرت قبل. يعني يمكن احنا لحقنا وشفنا واستمتعنا في جيل اللي هو بين 2006 و2010 اللي حتى المصريين يشوفونه هو افضل جيل ترى للامانه مر على مصر. بس انت اليوم ترى عندهم عناصر يعني ممكن انها تفرق حتى في الحلول. يعني محمد صلاح، مرموش، امام عاشور، زيزو
2: صحيح.
0: فانت عندك حلول، عندك لاعبين، بس التوليف يعني تحتاج توليفه داخل الملعب. ترى الامانه منتخب مصر ما كان مقنع في التصفيات، حتى الجمهور المصري يعني شوي
2: في
0: يعني مو متشائم، بس انه في نفس الوقت يعني مو متفائل انه ترى ما قاعد نأدي بطريقه
2: انا
0: صح.
2: اعتقد حسام حسن كابتن بناخذ اتصال خليل، بس اتمنى ما يطول الاتصال لان احنا خلاص يعني مخلصين. اعتقد حسام حسن عنده فكره بانه ما يستخدم صلاح كجناح بيور، كجناح حقيقي هو راح يلعبه انسايد اقرب لمرموش، فيلعب بخمسة ثلاثة اثنين ويخلي صلاح ومرموش تعرف من الاخر
0: ايه.
2: يعني احنا بندافع كلنا، بس صلاح ومرموش فوق
0: ايه بالضبط. بلس
2: اعتقد هو اللي بيلعب فيها اليوم،
0: وانا اتوقع انه هو قاعد يسوي كذي لانه ما استرعى مصطفى محمد اللي هو المهاجم
1: نونت
0: يعني
2: اتصال.
1: خلنا ناخذ اتصال
0: بس لازم نكمل
1: ان شاء الله ما عندنا وقت بعد الوقت قصير. على مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: فيروز وياك.
2: فيروز عندك 45 ثانية تفضل
1: فيروز.
3: 45 ثانية.
1: ايه تفضل.
3: على موضوع يا مال انا اشكر فيصل يعني جمهور مدريد اللي الحملة اللي سووها عليها عقب 2-1 خسارة.
1: حبيبي.
3: هني تعدل يا مال عقب خسارة الكلاسيكو الذهاب. عقب تصريحه في القناة هني وايد تعدل، رجع لعقله، هد السوشيال ميديا، هد اللعب اليمين ويسار والسوشيال ميديا والبنات وكذي، هد وانضبط ولدنا.
2: ولدنا
3: اتمنى عيالنا فاينل.
2: هو جاهز اليوم؟
3: لا حق اول مباراه مو جاهز. نفس ما قال فيصل، حق اول مباراه مو جاهز، بيدخلونه تدريجيا شوي يعني هم يبون من دور 32 ورايح. اتوقع بيكون جاهز.
1: زين توقع لنا بشكل سريع ثلاث مباريات
3: اليوم، ثلاث مباريات
1: اسبانيا.
3: ان شاء الله مصر تغلب اسبانيا خمسة وفوق.
2: خمسة وفوق انت مثل محمد مثل محمد عبدو. زين اول مباراة اسبانيا، بعدين مصر قلت السعودية اورجواي. السعودية اورجواي
3: العاطفة تلعب دور، اتمناها 1-0 2-1 السعودية.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا.
2: فيروز
1: شكرا.
2: نرجع لي كابتن فيصل، قلت بتكمل.
0: كنت بكمل انه ما استدعى مصطفى
2: ايه؟
0: بس استدعى حمزة عبد الكريم. من حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة.
1: زين احنا بندخل انا ما بيفتح لنا ان شاء الله مرة ثانية تكون موجود معنا عشان
2: تشوف
1: العقل. انا اشوف العقليات هذه اللي تختلف بيننا وبينهم. شفنا لاعب أيوب لعب واحنا نتكلم حرب، واحس ان حتى الجهاز الفني يابا مضغوط.
2: يقولون ربعنا اتصلوا فيه ترى
1: مو مقتنع.
2: أيوب
1: من ربع ليفربول ما يندرى
0: ليه يروح
2: ليش عوان
0: يسوي يروح هنا
2: وين.

0: زين سعودية كابتن سعودية
1: السعودية طبعا كل التوفيق حق المنتخب السعودي بغض النظر عن النتيجة. طبعا يعني السعودية تشوف
0: شو بغض النظر عن النتيجة؟ ما صارت النتيجة بتصير
2: يعني, لا متوقع يعني ان المنتخب السعودي يخسر
1: والله يعني. الأمانة يعني منتخب أوروغواي نفس ما قال كابتن عبدو يعني ترى الأوروغواي يعني تتنافس البرازيل والأرجنتين منتخب صعب.
0: تعرف من المنتخب الوحيد اللي ما لعب ولا مباراة ودية قبل كأس العالم من؟
1: من الأوروغواي.
0: أوروغواي
1: ليش؟ تشوف بيلسا ذي يعني بيلسا ساعات يعني سوري أنا أحب بيلسا ما أقول لك لا, وأغلبية المدربين قاعد يتعلمون من فلسفته ذي, بس ترى ساعات الفلسفة الزايدة تضيعك يعني.
0: أوفر ثينكينج.
2: بيب تلميذة ترى.
0: صح.
2: بيب يعني بعدين هو وصل مرحلة أعتقد وصل مرحلة هو خلاص
1: الهوس
2: في كرة القدم.
1: بيب بعد من أغلاطه إنه هو شنو يقلد التغليد العامي اللي هو شنو نفس ما قلت الأوفر ثينكينج.
2: أوفر ثينكينج إيه.
1: طيب متى يخسر؟ إذا يفكر وايد. نفس الشيء بيلسا يفكر وايد ما نلعب مباراة ودية.
2: على العموم على هاني هاني
0: شايل على بيب بعد
1: والله زعلان عليه.
2: هاني في مباراة المنتخب القطري والمنتخب السويسري كنا نقول إن المنتخب القطري كان في فوارق فنية بين المنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي, فوارق فنية كبيرة وشاسعة.
1: صح.
2: تعويضه تدري كابتن لازم إن المنتخب السعودي قاتل. صح. ويطلع بأقل خسائر من أول دقيقة. لازم يلعب بشكل وبجهد كبير علشان يطلع بنتيجة على الأقل تكون مرضية للشارع السعودي.
1: هو شوف مو نقوله احنا من أول دقيقة, هو صح ان انت لازم تقاتل من أول دقيقة وان انت يعني تحاول قد ما تقدر ان انت تسير المباراة بأسلوبك, بس في نفس الوقت انت لازم لازم تكون منظم في ذي المباراة, لازم تكون يعني ملتزم.
2: شكرا لك كابتن فيصل أسامة المحلل الفني والمدرب, شرفنا وأثريتنا بهذه المعلومات.
1: أنا تشرفت بحضوري وياكم واستأنسنا وياكم للأمان.
0: يعطيك العافية.
2: شكرا لك هاني. شكرا لكم أعزائنا المستمعين عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعلى قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الأولى, والشكر موصول للمخرج حسن السماهيجي وفريق عمل قناة البحرين الرياضية وتلفزيون البحرين, وأيضا من مخرجنا المخرج الإذاعي خليل إبراهيم وأختنا ليالي عاشير. نشوفكم بكرة إن شاء الله وفي نفس التوقيت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: بحرين اف ام.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعطني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير والآمال حيث يسير ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شق

0: كل عيال مله مضيف دايم الدوم مدهول وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين FM توصل لك أجمل إحساس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دواما دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: هزارت سلام. حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: مساكم الله بالخير والرضا والسعادة، مساكم الله بالخير باللون الأحمر إذا سمحتوا لي بالتعبير. لما نقول الفورمولا منهج حياة، شلون؟ بكل بساطة، لما تسلط عليك الأضواء وتحقق الإنجازات وتصعد على المنصات، الجميع يحتفي بك. هل الكلام جديد؟ لا طبعا، في كل مكان في الحياة، ولكن عندما تخفت الأضواء وتبتعد قليلا عن المنصات تبدأ الأقلام بالكتابة عنك، ويبدأ التاريخ بمراجعة ماذا قدمت. ولكن السؤال الأهم، متى تبدأ عقلية البطل؟ متى تبدأ عقلية البطل؟ هكذا قال السائق لويس هاملتون للجميع في سباق جائزة برشلونة الكبرى. قال: نعم أنا غبت عن المنصات وغبت عن الإنجازات، ولكن بالعزيمة والإصرار وبتاريخي، ولأني لم أغب يوما عنكم أيها الجمهور وأيها التاريخ، أنا هنا برغم تجاوز 40 عام، إلا أني قادر على أن أصنع الإنجازات لفريق خلد في التاريخ. لذلك قال في سباق جائزة برشلونة الكبرى: أنا الحصان الطامح، وأنا الجامح، وأنا الذي يأتي بالمنصة رغم أنف جميع الأقلام. هكذا رد لويس هاملتون على الجميع وعلى مشروع فريد فيزر مدير الفراري على هذه المنصة بتحقيقه المركز الأول. هكذا تدار عقلية الأبطال عالميا. رفعت القبعة للويس هاملتون، بينما الجمهور العربي رفع الشماغ الأحمر وقال أهلا وسهلا بلويس هاملتون. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد في برنامج DRS وتحليل سباق جائزة برشلونة الكبرى بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الرويش. مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، مشاهدي تلفزيون البحرين. نرحب ونمسي بالخير على أخواني المحللين الموجودين معنا في استديو إذاعة البحرين. أخوي أحمد البن علي، كل عام وانت بخير.
1: بتقولي مساء الخير،
0: شو أقول لك؟
1: قولي بوناسيرا. بوناسيرا أبو سعيد، بوناسيرا على جميع المستمعين والمشاهدين. سونو مولتو كونتينتو ديلا فيتوريا إن إسبانيا. لويس هاملتون أونا ليجندا هوستريكا فيتوريا.
0: بالعربي؟
1: أنا سعيد جدا لفوز فرنسا.

0: فراري في سباق اسبانيا، سباق تاريخي واسطوري للفراري ولويس هاملتون.
1: مبروك الفوز.
0: الله يبارك فيك اخيرا. شكرا على التحيه. المفروض الاضاءه حمراء اليوم بسعيد، سباق تاريخي، مقدمتك ايضا تاريخيه كالعاده، انصفت فراري، انصفت كذلك لويس هاملتون. مثل ما قلت في كل حلقه تتكرر ان احنا لابد ان احنا ننصف الابطال، وفي هذه الحلقة إن شاء الله راح ننصف البطل لويس هاملتون، أيضا راح ننصف فراري.
1: يستاهلون، وألف مبروك. وأحمد البن علي أبو حمد، أنت تشجع فراري، أخيرا مستانس، أتوقع أحلى رقدة.
0: 595 يوم بسعيد من آخر فوز حق فراري في المكسيك في عام 2024.
1: مرة ثانية دم عليك أمر،
0: 595 يوم من آخر فوز للفراري في المكسيك حققه كارلوس ساينز. تخيل 595 يوم أنت ما تحقق انتصارات، الضغط كله عليك، ضغط إعلامي. يعني أنا أحد الجماهير علي ضغط، فما بالك بالفريق.
1: صحيح.
0: فبالعكس فوز تاريخي، ويستحقون الفرحة جمهور الفراري.
1: ألف مبروك.
0: شكرا لك.
1: بنرجع نتفاصل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، أيضا يسعدنا أن نرحب بالأخ الزميل الغالي عبد الله العيد. مساك الله بالخير بليان.
2: يا هلا يا مرحبا، نرحب فيكم، نرحب في اخواننا في الاستديو، وهلا في كل المشاهدين والمستمعين.
1: اخيرا فازوا فراري،
2: يلا خلي يستانس، يستاهل. لا فوز بجداره بعد، يعني
0: متعود، هو متعود،
2: فوز بجداره،
1: متعودين
2: وبمتعه، يعني في ذكاء، في متعه في السباق، في يعني سوى كل شيء لويس هاملتون في هالسباق.
1: يستاهل،
2: يعني مو من السباق بعد، انا اقول لك من التصفيات، يعني هو اشتغل في التصفيات قبل السباق،
1: ما شاء
2: يعني أداء ذكي في التصفيات، وأداء أذكى في السباق.
1: احنا بنسولف عن السباق مستمعين الكرام، بس لازم نهني الفايزين ونقول لكم منصة التتويج في سباق جائزة برشلونة الكبرى. المركز الأول لويس هاملتون لفريق فراري، المركز الثاني جورج راسل لفريق مرسيدس، المركز الثالث لاندو نورس لفريق مكلرن. بفهد معوضين خير، مخرجنا ابراهيم تلفات، يعني بارك لك صراحه،
0: بارك لي
1: للامانه ابو
0: سمحت، بس كل اللي سمحته اصلا الكل، امس انا سمحت الكل.
1: شلون
0: يعني اللي
2: كانوا سعيد
0: إيه اللي كانوا ضغطيني، اللي طقوهم بلوكات، كل شلت عنهم بلوك
1: كلهم،
0: إيه خليتهم عادي.
1: بس للتاريخ مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء، هذه كلمه للتاريخ، اول ما دخل استوديو اذاعه البحرين أخوي أحمد بن علي بارك له، اللي شجع مكلارن إبراهيم تلفت بارك له على طول، على طول سلم عليه وشماغ حمر.
0: نعم،
1: يعني هذا دليل أن الرابع مستانسين. ومخرجنا التلفزيوني حسين الرويش أبو حمد بعد بارك لك.
0: نعم.
1: مع أنه يشجع مكلارن.
0: نعم.
1: شفت الفرحة أنتوا اللي سويتوها،
0: هي أرقام تاريخية حتى في منصات التواصل الاجتماعي. نعم.
1: هذه وانا اتمنى يا ابو حمد تستمرون
0: ان شاء الله باذن الله. بالعكس الموسم طويل، تونا الحين احنا في سابع جوله تقريبا، موسم طويل وموعودين ان شاء الله ايضا بسباقات ممتعه
1: باذن الله
0: ان شاء الله.
1: اخوي عبد الله العيد، اذا ببتدي معاك وبنسولف عن تحليل سباق جائزه برشلونه الكبرى، قبل كل شيء انت مستانس حق فوزهم؟
2: اي اكيد
1: اكيد
2: اكيد، يعني شوف فوز لويس متعه حق كل مشجعين الفورمولا بشكل عام، يعني فشفنا السائقين عقب السباق كانوا مستانسين، شفنا الجماهير شلون مستانسة، منصات التواصل الاجتماعي نفس ما قال أخوي أبو حمد، فكان لأنه فوز بجدارة، يعني هو ما فاز مثلا لأنه بس سيارته سريعة مثلا، ولا فاز لأنه هو سائق خبرة، لا لا، هو يجمع لك عدة صفات كذي وقطهم كذي في الحلبة.
1: يا سلام. على طاري الحلبة يا أخي، احنا إذا نتابع الجولات اللي قابل سباق برشلونة نشوف كل حلبة لها خصائص ومميزات، اي الفريق مع السايق طبعا مجتمعين قبلها محللين البيانات ويمشون على معطيات. في سباق جائزة برشلونة الكبرى نشوف تأثير درجة الحرارة، شلون قريت انت هذا المعطى في السباق او بشكل عام في الاسبوع بشكل عام؟
2: بالضبط، درجة الحرارة كانت من اهم العوامل اللي تحكمت في نتيجة هالسباق بشكل عام. درجة الحرارة تعتبر عامل رئيسي ومؤثر بشكل عام في سباق السيارات كل الفئات مو بس الفورمولا 1، ولأنها تأثر بشكل رئيسي على الإطارات وعلى المحرك. إحنا سياراتنا تتأثر بالحرارة، فما بالك سيارة مخصصة حق أداء عالي، أنظمة التبريد ما تكون في أحسن حالاتها، فهذا ينعكس على المحرك، الإطارات تكون يعني في حالة سيئة كلش بسبب الحرارة، وخصوصا حلبة برشلونة

حلبة برشلونة مثل ما تعرفون من أكثر الحلبات اللي فيها منعطفات وايد سريعة، وهالشيء يأثر على الإطارات. لو كان الجو بارد بعد كانت بتأثر على الإطارات، فما بالك حرارة الجو. فحرارة الجو هي اللي خلت متعة السباق سباق

0: صحيح تسمى هي كمسميات في عالم رياضة السيارات هي الفئة الملكية، هي رقم واحد في عالم السيارات سباقات الفورمولا واحد، ومن بعدها تأتي باقي الفئات المختلفة. وبشكل عام رياضة السيارات رياضة جدا ممتعة وتحكمها التفاصيل. احنا نتكلم ساعات بالتفاصيل، ساعات نطلع الى الصورة العامة، بس نبين لكم ان كل حلبة لها خصائص. الفريق يجيب معدلات معينة وأرقام معينة ويبتدي يقايس. أيضا شركة بيرلي هي اللي تختار نوعية الإطار، وسوينا قبل معلومات عن الإطارات وبنذكركم بها. هذه كلها معادلات، هي هذه المعادلات الفريق اللي يتقنها ممكن يحقق الفوز. في بعض الأحيان مو بشرط سيارتك تكون الأسرع، في بعض الأحيان ظروف السباق بما يسمى سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية، في بعض الأحيان العوامل الجوية مثل ما ذكر أخوي عبدالله درجة الحرارة، ساعات تيك عوامل أخرى، انسحاب سايق، واحد سايق مثل ما نقول إحنا المحرك اللي عنده اخترب وقف عليه، فتي فرص في الفورمولا واحد وهذه متعتها. وفي بعض السباقات عشان نكون منصفين ما فيها متعة لأنها واضحة، ولكن يحكمها التاريخ، هذه الحلبة تحكمها العراقة، ولكن أيون السائقين يحلون لنا كم لفة في السباق. أبو حمد على طار اللفات، على طار اللي حكمنا في السباق، نبي نروح معاكم مع المستمع والمشاهد إلى أحداث اللفة الأولى فقط في سباق جائزة برشلونة.
1: اللفة الأولى أبو سعيد بدأها يعني من التصفيات اللي حققت بالانطلاق جورج راسل سائق المرسيدس، لويس هاملتون كان في المركز الثاني B2، كيمي أنتونيلي سائق المرسيدس كان في B3، نورس في المركز الرابع، ماكس سادس خامس، حجار في المركز السادس. هذه بشكل سريع الأول ست منطلقين. تكلمنا احنا عن الإطارات، لذلك كانت الاستراتيجيات في اللفة الأولى مختلفة. يعني أنا شخصيا يوم شفت أن لويس هاملتون داخل بإطارات السوفت استغربت، هني خلاص انبنت الاستراتيجية من بداية السباق أو من بداية اللفة الأولى. باقي السائقين ماكس فيرستابن أيضا أتوقع كان داخل أيضا بالسوفت، البقية داخلين بالإطارات الميديم. اللفة الأولى ما كان فيها أي أحداث مثيرة، يعني توقعنا، أنا توقعت أن لويس هاملتون راح يخطف صدارة السباق من اللفة الأولى، لكن مع القانون الجديد اللي هو الخاص في تنظيم عملية الانطلاق شفنا هذه الميزة خلاص اختفت للفراري. فراري استفادت في أول الموسم من خاصية الانطلاقات الممتازة، لكن الاتحاد الدولي سوى تدخلات ومنع يعني بعض الأمور لأمور السلامة. فالانطلاقة السباق في اللفة الأولى ما كان فيها تغيير كبير، تراجع كبير لإسحاق حجار من المركز السادس، أيضا تقدم كبير لشارلو كلير من المركز العاشر تقريبا للمركز السابع. فكانت هذه أبرز يعني أمور اللفة الأولى.
0: على طاري حجار أخوي عبد الله أبو ليان، على طاري حجار، إحنا شفنا الانطلاقة وشفنا القانون تعديل الانطلاقة، إن في أجهزة، وأنا بندخل وايد ديب في الأمور الإلكترونية، لكن الـ FIA الاتحاد الدولي اشتغل مع الفرق كلها ان اذا انطلاقتك كانت سيئة ممكن احنا في اجهزة معينة تساعد في عملية الانطلاقة. شفنا انطلاقة سيئة من حجار، ولكن هذا النظام الجديد ساعد ان حجار يطلع شوية اسرع، بمعنى ان سيارته ما توقف، ما تنتع مثل ما تقول، ما توقف مولية. بس سبحان الله السباق صارت مع حجار، السباق اللي طاف في موناكو ما ضبطت مع ماكس.
2: بالضبط، لا السباق اللي فات في موناكو السيارة بكبرها ودعت، بس هالسباق يعني انطلاقة سيئة من السائق، يعني خلينا نقول هو مو انه هو ما يعرف، حظ ما كان محظوظ في الانطلاقة. احيانا تصير سواء من الضغط النفسي او من امور ثانية، السباق مهم، مركزه يعتبر جيد، فيمكن صار عليه ضغط او شيء من هالقبيل، للأسف يعني ما لوم السيارة، لا حتى هما ما لوموا السيارة، فأتوقع أنها مجرد سوء حظ يعني.
0: صحيح. مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، راح ننطلق معاكم إلى تأدية الفرق الأوائل عندنا مع المحللين. راح نتكلم عن مرسيدس، نتكلم عن فراري، نتكلم عن ماكلارن، ونتكلم عن ريد بول. هذين اللي عندنا راح نعرج إن كان بالإمكان وفي متسع من الوقت عن مجموعة من الأشياء اللي صارت في السباقات، مثل انسحابات، خيبة أمل، نتكلم على ألونزو، نتكلم على مجموعة من الأشياء، كارلوس ساينز في إسبانيا مثلا السباق، ولكن ما شفنا تأدية من الويليامز إلى آخر من بعض الأمور. إذا قدرنا بالإمكان على متسع الوقت إن شاء الله، بس حبيت أنوه عن هالنقطة في البداية عشان أن السائقين ترى كلهم إحنا نحل البرنامج قدر المستطاع بإنصاف، قدر المستطاع. اليوم راح ننصف المنصة في البداية.

0: وراح ننتقل من بعدها إلى تأدية السائقين اللي يو بعدهم في الترتيب. لذلك المركز الأول في سباق جائزة برشلونة الكبرى لويس هاملتون فراري، المركز الثاني جورج راسل مرسيدس، المركز الثالث لاندو نورس مكلارن. عبد الله العيد راح نبتدي معاك في البداية بمرسيدس. صحيح هم يعني راسل حقق المركز الثاني في المنصة لأن فراري اليوم البطل، فبنعطيهم متسع مع أبو حمد ياخذ راحته
1: 45 دقيقة.
0: تفضل خمسة
2: تكفي على 45 لا تحتاج أكثر.
0: هذه رسالة واضحة مخرجنا أبو حمد، خل الكاميرا عليه 45 دقيقة سو شاي وضبط أمورك 45 دقيقة. نبي نتكلم عن فريق المرسيدس في البداية.
2: زين السباق أمس استراتيجيات الفرقة بشكل عام كلها كانت متشابهة، بس خلنا نتكلم الحين بشكل خاص عن مرسيدس. مرسيدس بدأوا بشكل جيد يعتبر، انطلاقا من مركز أول وثالث اللي راسل أول وثالث كيمي، كان الأداء يعتبر جيد في البداية. خلال اللفات الأولى نجح الفريق في تثبيت السيارتين ضمن دائرة المنافسة والحمد لله قدروا يودون. الانطلاقة شوي كيمي نفس اللي هاملتون أخره، كان يحاول يتجاوز لكن ما قدر. في النهاية أنت قاعد تتكلم عن يعني هاملتون لازم يكون في أسوأ يوم له وسيارته تعبانة وهو مفاهي سرحان عشان تقدر تطوفه، ولا مستحيل يعني تقدر تطوفه، فطبعا ما قدر. واستمر الوضع تقريبا كان هاي بداية السباق. الفريق كان عنده إدارة الإطارات بشكل جيد خصوصا مع كيمي اللي لاحظنا أنه هو دائما في نص عمر الإطار الثاني كان يعني يستخرج منه أداء غريب، يعني كنا الإطار توه مبدلينه له، عكس راسل اللي من يبتدي الإطار يوصل مرحلة النص يبتدي يدهور أداءه. فكان أداء كيمي يعني هاي كانت نقطة المحللين وايد لاحظوها على كيمي أمس، واستمر ذي الشيء لتقريبا نص السباق. مرسيدس اعتمدوا على استراتيجية تقليدية، حافظ على إطاراتك، استفيد من الوتيره الثابته حق السباق حق السياره، لا تغير لا تزيد لا تضغط على السياره تعورها ولا ماكينه تبنر، والأسف بعد صار بس انه حاولوا انهم يحافظون على الوتيره الثابته حق السياره. واستمر هالشيء لتقريبا خلينا نقول اللفات الاخيره. للاسف حاول كيمي اكثر من مره انه هو يتجاوز راسل في اللفة 63 أعتقد، اللي وصلوا في اللفة 63، خلينا نقول لحظات الحاسمة كانت في نهاية السباق. نجح كيمي في تجاوز راسل والصعود للمركز الثاني قبل 5 لفات بالضبط من نهاية السباق، وهالشيء يعني كان كل كان يقول أن كيمي صاير أفضل من راسل، بس راسل حاول يحافظ على المركزة لكن كانت إطاراته في حالة سيئة كلش. قدر يتجاوزه لكن فرحة ما تمت، عقبها بلف على طول سيارته مكان بندت السيارة واسترجع راسل المركز الثاني وانسحب كيمي من السباق. كانت فرصة حلوة حق مرسيدس انهم يحققون دبل بوديوم ولكنها انتهت بخيبة امل يعني لمرسيدس. ان شاء الله يعوضون، ندري ان سياراتهم جيدة وتقدر تنافس لكن فيها علامة استفهام امس في السباق، يعني لاحظتوا ان ادائها مو الاداء القوي اللي كنا نعرفه او متوقعينه من مرسيدس. الله اعلم شنو السبب، ما حد تكلم عن شنو الاسباب، بس هالشيء خلى علامه استفهام كبيره امس على مرسيدس، وعلامه استفهام اكبر على موضوع الموثوقيه والاعتماديه على المحرك، لان هذه بداها راسل عقبهم نورس والحين مره ثانيه كيمي. ف يعني قاعد اتكلم عن ابرز السائقين اللي قاعد يستخدمون محرك مرسيدس قاعد يواجهون مشكله مع المحرك. ف
0: انك تقول بقى بياستري ابو حمد
1: باقي
2: بياستري ما قاعد يدوس قاعد ما قاعد يدوس
1: كل ما يجيب ارقام بياستري
0: قال الرابع الظاهر فيه دام انا الحين في هالمراكز
1: بس خلني نقاط مضمونه
0: نقاط مضمونه ابو حمد. خلنا نتكلم بتجرد عن تشجيعنا لفرق معينه في الفورمولا 1 ونتكلم. شفنا تاديه كيمي قتاليه اكثر، احنا مو قاعدين معاهم ما نعرفش المعطيات ما نعرف شنو نوع المحرك المستخدم اصلا، لان انا سمعت رساله في بدايه السباق في الراديو وطلعت حق العالم يوم دخل هاملتون خلاص غير الاستراتيجيات وهي بني عليها عقب
1: بالضبط.
0: راسل ايش قال حق الفريق؟ قال يا جماعه انتم بتدخلون شان قلتوا لي اضغط
1: صح

0: إذا أحس من هالرسالة أن راسل عنده أكثر في بداية السباق، لكن في النهاية لا أعلم. السؤال المطروح، كيمي مع راسل حاليا، نتكلم على معطيات السباق، هل كيمي قاعد يقول حق راسل من خلال تأديته أن أنا أفضل منك، أم يبي يثبت شيء حق توتو وولف؟
1: للاثنين نعم. الرسالة اللي يبي يوجهها كيمي أنتونيلي لتوتو وولف مدير الفريق أن اختارني أن أنا أكون سائقك واعتمد علي، والرسالة الثانية لجورج راسل يقول له أن ترى أنا أفضل منك في الشسمة في السباقات. اللي صار أمس الله يسلمك، أنه راسل بعد اللفات تقريبا الأخيرة 63 كان متراجع جدا، متراجع جدا جدا عن كيمي أنتونيلي. كيمي أنتونيلي كان قريب منه، كان أداء حماسي أكثر، في رقبة أكثر تحس أنه في السباق، عكس جورج راسل. جورج راسل خيبة أمل صارتها في السباق الماضي، قلنا يمكن هو دش حالة نفسية، لكن كيمي قاعد يثبت يوم عن يوم أنه للأمانة كان أسرع من جورج راسل. تقريبا هما في نفس الاستراتيجيات، ما كانت الاستراتيجيات مختلفة اثنين، يعني مختلفة بين الاثنين، لكن كيمي واقعيا هو أفضل من جورج راسل حاليا.
0: عبد الله، الشيء الملفت اللي لفت انتباهي أن من عقب اللفة 60-61 هنا أتوقع، يعني من 60 وفوق بدأ تجاوز كيمي على راسل، قبلها كان في indirect way team order، قالوا حق كيمي ترى نورس وراك، في طلع تيم ريديو
1: صح
2: كنا مو في هاي، اعتقد انت تقصد
0: هذه في البتل في
2: البدايه في يوم يوم كان نورس هاملتون وراه، هاي اللي تقصده؟
0: لا
2: هاي طلع راديو اللي قالوا له، قالوا حق
1: كيمي
2: خف شوي، يعني قللوا الهوش اللي قاعد تسوونها لان نورس قاعد يلحق عليك.
0: اتوقع هذه طلع الراديو
2: اذا هذه قالوا عليك عقوبه، هذه خروج من المسار حاسب، لان ترى عقوبه 5 ثواني بتصير عليك.
0: حلو، احنا خلينا نقراها بطريقه مختلفه، احنا بنتكلم انا بنوضح حق الناس لان تفهم شو اقصد. احنا بس تعطينا معطيات نحلل السباق كما هو، هذه امر بسيط، لا احنا بندش في التحليل، بنشوف اشياء الناس ما تشوفها، وانتم محللين ولكم باع وشوط كبير. انا يوم قريت شفت الرسالة، هل انا اعتبرها الحين كمتابع الفورمولا واحد امر من الفريق؟
2: هو مو بشكل مباشر، هو الامر مو انك لا تهاوش لان احنا، او لا تتجاوز عشان ان لا تاخذ مركزه، لا تتجاوز لانك انت كيمي في كل السباقات يسوي حركات يعني خاطرة في السباق، يطلع من المسار وهذا. فانت لما تطلع انت كسائق اي فريق مو شرط كيمي، لما تطلع اكثر من مره من المسار يجيك توجيه من هذه نحاسب، ترى
0: ابي اراجعك حق نقطتي، انا خلي التجاوز هذه واضح،
2: لان شنو، لان هو يال التيم راديو
0: التيم راديو قاعد يقول له نورس وراك،
2: لا لا لا تتجاوز لان بتصير عليك عقوبه،
0: لا يا التيم راديو، خلنا على التيم راديو هذه الحين، هاي التيم راديو اللي قالوا له بما معنى الكلام ان نورس وراك، خل مسافه 4.2 something gap. هل هذه الرسالة نقراها تيم أوردر إن دايركت واي، أو حاسب خلك في المركز،
2: خلك في السليم باختصار، خلك في السليم لأن كيمي متهور،
0: تيم أوردر ولا مو تيم أوردر؟
2: تيم أوردر، خلك في السليم،
0: عطني إياها هذه،
2: خلك في السليم.
0: وتيم أوردر محمد
1: واضح كان تيم
2: أوردر، ما يكون بشكل مباشر إن تيم أوردر، بس هو في النهاية لازم يقولون لذي الشيء،
1: حافظ على مركزك، حافظ على مركزك. وأنا استغرب أصلا كيمي، يعني أنا تفهم إنه هو مثلاً يبي يحقق رغاط ويبي يطلع الأول، لكن الاندفاع ماله يعني بعد للحين ناقصته الخبرة، يعني أثر عليه وطلع أمس حصل 5 second بلانتي وخسر المنصة تقريباً، يعني كان المفروض إنه
0: هو تأكدت ولا ما تأكدت العقوبة؟
1: إيه غالباً تأكدت، لأنه
2: ما في أي شيء
0: رأسي، بس
1: كأنه
2: الظاهر إن مهندسين مكلارن كانوا حاسبينها بالضبط، يعني
0: لأن الراديو يا من مكلارن حق نورس،
1: لا كنا قالوا إنه عليه عقوبة 5 ثواني، 5 ثواني إيه شور
0: قبل ما توقف سيارته، هذه
1: قبل ما توقف سيارته
0: دوزري،
1: لا تقريبا غالبا انه فعلا حصل 5 second penalty، وفي كل الاحوال كان نورس يعني حتى يعني كان نورس قاعد يقلص الأوقات معه على أساس إنه يلحق عليه.
0: النقطة اللي أنا بسأل

0: عبد الله العيد بوليان فيها. هل كيمي متهور ويبي يثبت نفسه على حساب الخبرة أو الركادة؟
1: طبيعي صغير في العمر محصل سيارة تنافس، طبيعي يندفع، طبيعي يوصل ذي المرحلة أنه هو يعني يرتكب بعض الأغلاط اللي هو يمكن يشوفها أشياء عادية حكم قلة خبرته. لكن أتوقع التيم أوردر ليالة كان في محله يعني.
2: وسعيد حتى اللقاء يعني أنا يعني ما بقول ما عجبني، لكن في كان في التصفيات أو في التجارب، في التصفيات غالبا أو في التجارب كان هو يبي يسوي لفات، كان المنعطف الأول مزدحم يعني عصب على بونو على على على مهندس سباقاته، كانت يعني لقاته عدائية جدا إنه يعني ليش تطلعوني في هذا الوقت يعني. أنا أحس إنه وايد من دفع كيميائي.
0: أو قصدك تو الناس أقول هالكلام؟
2: قول ذي الكلام يعني. حتى كان يتكلم عن السائقين الثانيين اللي في نفس معه كانوا مثلا في الفورمولا واحد، ايش فيهم ما يعرفون ليش يمشون كذي يعني، كل السائقين يقولون هلو، لكن هو يعني للحين تصغير يعني
0: تو الناس. انا يا ابو فهد تسمح لي اقول رايي؟ سبحان الله ابو فهد قال لي خليك محايد، سبحان الله. انا عندي وجهه نظر بس انا مع عقليه البطل. وجهة نظر. أنا ما قلت أنا شنو في يعني، بس أنا مع عقلية البطل.
2: من وقت صراحة.
0: والله من وقت.
2: من وقت.
0: هذا الكلام حق مشجعي مرسيدس يا جماعة. ترى عبد الله العيد مع ريد بول، مد بن علي مع فراري. هذا الكلام نبي واحد مرسيدس يدافع عنهم، يفصل. أنا قد ما أقدر أطلع تصريحات من الربع. أبو حمد يقول تو الناس على هالكلام يا كيمي. عبد الله العيد يعني كان شوي محايد يعني. لطيف كان معاه يا جماعه.
1: وممكن بحكم انه هو قاعد يثبت نفسه فحس انه هو له الحق ان انا اقضي الكلام او انا اسوي ذي التصرفات، بس هاي ما يعطي الحق ابدا انه هو يسوي هالاشياء ويقول هالاشياء.
0: اي اشو ما يتم مقارنه مع الونزو، لانه واحد حسيت له واحد ثاني قال احنا الونزو بطل عالم مرتين وما عنده سياره زينه وما يقول هالحكي. ها
2: لا لا، ما الونزو مسكين حالته حاله مع السياره اللي عنده.
0: طيب مستمعين الكرام، نروح حق ابو حمد ونعطيه ملف فراري.
2: نعم.
0: الفريق الفايز بسائق واحد.
2: نعم، بسائق واحد للاسف للمره الثانيه. ما بنتكلم عن خيبه امل شارلو كلير، احنا في وقت فرح ونعطي لويس هاملتون والفريق حقه. اذا بنتكلم عن اسبوع جائزه اسبانيا، فراري دخلت هذه الجائزه اولا بسبع تحديثات، هذه ثاني اكبر تحديث في هذا الموسم للفراري. عملت على تطوير الجناح الأمامي، وأيضا عملت على تحديث الناشر وكذلك تحديثات الأرضية، هذه كانت أبرز التحديثات الهوائية في السيارة. بداية الجائزة شارك أيضا للمعلومة يعني عشان السادة المستمعين والمشاهدين، التجارب الأولى ما شارك فيها لويس هاملتون، شارك فيها سائق أكاديمية الفراري دينو بيناغوفيتش سويدي. وأيضا للمعلومية أيضا فرق الفورمولا واحد ملزومة بسعيد أن هي تخلي برنامج خاص للسائقين الشباب في ظل دعم الأسماء الشابة للدخول لعالم الفورمولا واحد، وكان هذا فيها وشفنا ست سائقين تقريبا من ست فرق مختلفة. التصفيات صراحة أنا من شفت التجارب ما تفاعلت بالخير، كانت التجارب يعني ما تعكس الواقع اللي احنا قلنا بنشوف فيه فراري حسب التحديثات. لكن في التصفيات لويس هاملتون فاجأ الجميع، فاجأ مرسيدس نفسهم بأنه هو حقق المركز الثاني في التصفيات، وكان ممكن أنه هو بفارق 0.064 بسعيد رمشة العين أبطأ من الرقم اللي أنا قلته، كان قريب جدا من القطف قطب الانطلاق لكن حقق جورج راسل. فالتصفيات خلاص من هنا فراري بدأت تعد للسباق، ادخلت باستراتيجية مع لويس هاملتون عدائية جدا بإطارات السوفت على أمل أنه هو يحقق انطلاقة جيدة ويكسب من المنعطف الأول، لكن هذا الشيء ما صار. أنت دائما تكرر بسعيد تقول لنا فورمولا، الفورمولا أنك أنت تجمع كذا شيء وتحصل على نتيجة. أمس فراري أداهم، أنا من الأشخاص اللي دائما أنتقد الفريق، الجمهور دائما ينتقد الفريق، الإعلام دائما مسلط أضواء على الفريق بشكل عدوائي جدا، لكن في سباق يوم أمس فراري قدمت كل شيء مع لويس هاملتون بشكل مثالي جدا جدا جدا. البداية من الاستراتيجية، اثنين من توقفات الصيانة، ثلاثة من أداء السيارة اللي كان واضح جدا تفوقها على سيارة المرسيدس أمس. فراري كانت في عدة

0: فترات من السباق أفضل من سيارات المرسيدس، وهذا إن شاء الله يعني دلائل خير على إن شاء الله أن الفترات القادمة للسيارة راح تكون أفضل. السباق أيضا ما نختلف أن ظروف السباق، ظروف سيارة العمان الافتراضية اللي دخلت خدمت بشكل كبير لويس هاملتون، يعني إذا بنقول فيها نسبة ممكن هي ساعدتها بنسبة 40%، لكن يحسب للفريق وللويس هاملتون أنهما كانوا ردة فعلهم سريعة جدا بالتجاوب مع سيارة الأمان الافتراضية، وقدروا أنهما يضمنون يعني المركز الأول لويس هاملتون. كذلك كان في خلينا نسميه خبث تكتيكي لدى الفراري، دخول لويس هاملتون المبكر لوقفات الصيانة خربط توقفات الصيانة حسابات الفرق كلها. الفرق داخل أنها هي بتدخل بتوقفين، لويس هاملتون كان ناوي يدخل يواصل سباق بثلاث توقفات، فالفرق كلها يعني خصوصا الفرق المقدمة أو فريق مرسيدس بالتحديد يعني التكتيك ماله أو الاستراتيجية مالته اللي كان بنيها اختلفت عليه، لذلك أيضا هذا الخبث التكتيكي يحسب أيضا للفراري. لويس هاملتون قدم أمس كل ما عليه، حقق أيضا أسرع لفة في السباق، كان يحقق أزمنة جدا يعني في في في في السنت الثاني عندما ركب إطارات السوفت عفوا الميديوم لويس هاملتون كان يقلص اللفة مع ثنائي المرسيدس في كل لفة تقريبا ثانيتين، وعكس كان أسرع يعني طاير ما شاء الله عليه في الحلبة، فأداء كان ثابت، كان يبي يحقق الفوز الأول مع فراري وفوز مستحق بدون شك. العوامل ساعدت لويس هاملتون، لكن أيضا أسلوب وقيادة لويس هاملتون وإدارة الإطارات في السباق تحسب له كذلك. انتصار مهم جدا لويس هاملتون، أيضا للفراري انتصار مهم في أسبانيا. إذا بنتكلم عن شارلو كلير، أيضا شارلو كلير هو سائق فراري بدون شك، كل الدعم لشارلو كلير. شارلو كلير حاليا تقريبا يمر بمرحلة نفسية سيئة أتوقع بعد إخفاقات متتالية سواء في كندا، صحيح أنه أنهى السباق لكن ما كانت يعني النهاية اللي هو يبيها، خروجه من موناكو وأيضا خروجه من أسبانيا. كان في مشكلة في الفراري، مو مشكلة، كان في موضوع الفرامل قبل السباق أن في شركة معينة يستخدمونها ثنائي الفراري، شارلو كلير اتجه لشركة أخرى أيضا لتزويده بالفرامل. أسبوع للنسيان أو أسابيع للنسيان لشارلو كلير، لكن هذا الأمر ما يخفي علينا أو يعني ما يخلينا ننتقص من فرحة لويس هاملتون والفريق وأيضا جمهور الفراري.
1: عشان اليوم فايزين فراري، أنا راح أتجاوز موضوع أنه ما قال يسوى الكلير في السباق، لأن المستمع المشاهد له حق، لكن عشان اليوم هاملتون تجاوز، رايك
0: بنت
1: امورك زينه؟ البريك ما له دخل البريك،
0: هو صادف شارلو كلير صاد انسحاب، احنا بنتكلم عن انسحابات صار
1: شارلو كلير، بس انتم فايزين اليوم،
0: احنا فايزين
1: بس خلاص بأدي دوري
0: احنا انا قلت بنخليها حق اسمه موضوع الانسحابات، عرفت؟
1: لا لك نير عليه علامه استفهام،
0: عليه علامه استفهام،
1: بس أمورك طيبة
0: إن شاء الله،
1: أمورك طيبة.
0: بس لويس هاملتون بسعيد تتفق معاي إنه حصل الطبخة الممتازة
1: يكررها في النامسة؟
0: أتوقع يعني مع المحرك الـ ADO ممكن،
2: أنا ما أعتقد هي بس طبخة، هي يعني هاي الطبخة لو تعطيها سايق ثاني مو شرط يفوز ترى، لكن هو هاملتون نفسه شنو يعني كسايق يعني مثلا اللي سواه في التصفيات طلع آخر واحد، آخر لفة هو سواها ليش؟
0: أنا خفت
2: استغل إن
1: التماسك
2: أيوة التواير طيح رابر في الحلبة فيزيد التماسك، هو راح آخر واحد وعطى أداء كل من قال من ذي أكيد هو اللي في السيارة ولا شنو يعني صدمهم بالأداء، يعني لين يعني جورج راسل كان أداء مثالي اللي قدر يطوفه في هالأجزاء من الثانية، وهذه كان أداء مثالي، لكن هاملتون صراحة
0: حالته النفسية ممتازة لويس هاملتون.
1: طيب سؤال بين قوسين وواجه حق أبو حمد من بعد إذنكم، أبو فهد دي السؤال أنت وصيتنا عليه بطريقة أو بأخرى، اللهم أننا أنقل أسئلة الرابع يا أبو حمد.
0: نعم.
1: يقال أن كيمي أنتونيلي استلم منشفة،
0: نعم
1: يقال،
0: نعم من معجبين لويس هاملتون
1: وعطبته الريال،
0: نعم هاي سر سباق أسبانيا هذه هو. احنا ما قلنا عند تميمة لويس هاملتون، هاي تميمته ما شاء الله ما يعني ماشي ويا صحة يا هاي
1: صحيح. والدليل مستمعين الكرام مشاهدين

0: مشاهدين الاعزاء يوم سمعناه عقب ما فاز ويقول يس يس شكر ما نسهله قال نعم. فاميلي
1: فاميلي نعم
0: بس انا الظاهر السر في المنشفه
1: رضا الوالدين يا ابو سعيد
0: تعرف وش وين رايحين احنا صرا اقدر اقول اكثر هذا السؤال مو بعد مستمعينا يعني هي السر في المنشفه
1: ابو سعيد اذا تسمح لي ما عليه كامر يعني سامة. على سامة. على عجاله شفنا فوز فراري يعني ما خلينا نقول انا لو انا محايد الكل استمتع الامانه بفوز فراري الكل استمتع بفوز لويس هاملتون امس وسائل التواصل الاجتماعي كانت من اعلى المستويات في في في يعني امس اللي كان يبي يطلع ترند يكتب فراري وعلى طول بيحصل ترند وهذه جمال او هذه يعني الحلاوه في تشجيع فريق يعاني الفراري على كثر معاناتها لكن لا زال لها اسم كبير او اذا فازت تشوف يعني العالم كله مختلف
0: صحيح والدليل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء يوم فاز هاملتون وفي لقطه من لقطات مخرج السباق طبعا حطها على الجمهور الكل كان واقف يصفق حق لويس هاملتون وانا شفت ناس لابسين استون مارتن لابسين ماكلارن والفرق الاخرى يصفقون حق لويس هاملتون بالاضافه ايضا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء كيمي انتونيلي انسحب من السباق ف يا بنفسه إلى المكان المخصص للاحتفال بالفائزين الثلاثة وسلم على لويس هاملتون شفنا ماكس فيرستابن يسلم أيضا السلام مو سلام مجاملة اللي عارف ماكس يعرف تعابير وجهه
1: لأن سلام ماكس أبطال
0: سلام ماكس أنت تعرفونه ما يجامل ما يبي يسلم ما بسلم أنا مو مسؤول
2: أو حتى لو سلام يبين وجهه اللي يسلك يلا
0: بالضبط فالناس تهنيه وتسلم عليه وهذه حلاوة الفورمولا عندما لويس هاملتون كتبوا عنه كثير في الصحافة في ناس شككوا في مشروع فريد فيزر وأنا أتكلم اليوم من منطلق فوز واحد هو الحمل أكبر على لويس هاملتون وقال شيء يمكن في المقابلات اللي يسوونها مع الساقين قال أنا اشتغلت يا جماعة كثير بس الناس ما تشوف فهذه حلاوة عقلية الأبطال لما ترجع لك اليوم بعزيمة خصوصا لما تنتقل من مرسيدس وتكون عندك يعني انتصارات عديدة وتروح حق مشروع جديد وحلمك من الطفولة فتحقق أول منصة فوز بمركز أول لأن لويس هاملتون ركب منصتين
1: نعم.
0: في هالموسم منصة
1: فاز في الصين الموسم الماضي
0: بس سباق
2: سريع
1: سباق سريع
0: سباق سريع ما تنحسب
1: يعني ريكورد ما ينحسب
0: فيه عشان مشجعين فراري نحسبها يا جماعة معنويا اليوم يوم الليلة اليوم ليلة فراري عبد الله روح معاك إلى فريق ريد بول أبي ريد بول في السباق
2: تبي بسرعة ولا هذه تبي بشكل
0: أنت فريقك اللي ودك تظهر تبي تقول بسرعة
2: لأن يعني ما في تغير أو ما في أحداث يعني قوية بس خلنا أسردها لك على السريع ريد بول دخل السباق أول شيء عارف أن المنافسة بتكون صعبة مع أن احنا كمشجعين كنا يعني على الأداء السابق توقعنا أداء أفضل لكن الظاهر أن الفريق عارف أن وضعهم مقارنة بالأفرقة الكبار كان يعني ما عندهم الوتيرة ولا القوة أنهم يقارعونهم فكانوا يعني باختصار احنا داشين نبي نطلع بأقل الأضرار نطلع بكم النقطة ومستورين ونمشي فعارفين أن المنافسة بتكون صعبة على هالحلبة ماكس قدم انطلاقة ممتازة حافظ على وجوده ضمن مجموعة المنافسة قدام اعتمد على التوقفات الصيانة عشان يسترجع أي مركز يفقده ونجح فيها الحمد لله يعني كانت استراتيجيتهم في التوقف زينة بينما إسحاق يعني للأسف تراجع من المركز السادس للمركز الـ14 بانطلاقة كانت غريبة قدر يسترجع تجاوز يعني بعض التجاوزات وبعدها نفس استراتيجية ماكس في التوقفات الصيانة قدر يسترجع بعض المراكز بشكل عام ما في أحداث قوية صارت لهم في نص السباق اعتمد ريد بول على نفس الاستراتيجية حاول انه هو يحافظ على مركزه قد ما يقدر يرى انه ما عنده الوتيرة اللي يقدر يتجاوز السائقين اللي قدامه فانا على الاقل اطلع يعني بمركز ممتاز واطلع بالنقاط عشان السباقات الجاية اقدر اعوض واحدث واطور من نفسي اهم شيء اني انا ما اخسر هالسباق واطلع بالسيارتين بنقاط ف قدر حجار يرجع مركزه للمركز السادس عقب بعض التجاوزات اللي سواها ونفس ما قلت لك توقفات الصيانة اللفات الأخيرة كانت فيها شوي ضغط على ماكس وحجار بحيث أنهم يحافظون على مراكزهم فيرستابن كالعادة يقاتل، يعني صعب

0: صعب انك تتجاوزه, واذا كان وراك هاي يعتبر
1: بس تهدف. كان مرتاح في الاستنت الاخير للامان عبد الله. ليش اوسكار على بيس مختلف؟ النورس
0: يعني
1: انت ترى مرتاح ماكس في السباق صراحه الاستنت الاخير
0: هذا هو هذه الراحه هو
1: اللي خلاه هو اللي ضغط الريد بول.
0: شوف هو هاي الراحه وصل لها بسبه انه هو قدر يحط روحه في ذي المكان. فحجار ما شاء الله عليه من ال14 يرجع للسادس, هذا شيء يعني مو سهل كلش.
1: غلط وعدل
0: بالضبط. فهذه خلينا نسأل هو لو كانت انطلاقته جيدة كان بيكون في أي مركز؟ مو شرط أكيد, بس بعد كان أداء زين, خبرة زينة له. فننتظر منهم تعويض إن شاء الله فريق الريد بول, لأن صراحة عليهم نفس موضع مرسيدس, عليهم علامة استفهام. بما أن أنا أشجعهم هاي العلامة أعتبرها أكبر من مرسيدس. أنت قاعد تتكلم النقاط بين فريق ريد بول والفريق اللي في المركز السابع أقل من النقاط اللي بين ريد بول والمركز الرابع. ف
1: لك أن تتخيل إيه,
0: فوضعهم غريب, وضعهم جدا غريب, نزيف نقاط, أداء مو ثابت, سباق تشوفهم تقول رجعوا, سباق نفس هذه تشوفهم أداءهم متواضع. يعني هما مو بمستوى مرسيدس وفراري ومكلارن, لكنهم مو سيئين نفس اللي تحتهم. لكن ما تدري, ما نأمل إن شاء الله السباقات الجاية يكون فيها أداء أفضل.
1: طيب مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء, في نهاية السباق ماكس فيرستابن المركز الرابع 12 نقطة لفريق ريد بول, إسحاق حجار المركز السادس 8 نقاط لفريق ريد بول. أروح معاكم مع أحمد بن علي نتكلم عن لاندو نورس وأوسكار بياستري فريق المكلارن.
2: فريق هادئ
1: في السباق أبو حمد.
2: نعم مكلارن فريق هادئ في السباق أبو سعيد, هدوء هدوء تام من مكلارن. ما أشوف عندهم خلينا نقول الأكشن, ما تشوف عندهم حتى تحس الرقبة أنهم يقدمون سباق.
0: كانهم راضين
2: باللي يعني راضين بالموقع اللي هم فيه, وأتوقع يعني أنهم راسمين على مرحلة معينة من المراحل في هذا الموسم أنهم يجربون تحديثات وتغير. لكن حاليا في سباق إسبانيا كان فريق هادئ, بيستري في عالم بروحه. لاندو نورس فقط اللي شفناه ممكن كان يسبب ضغط على ثنائي المرسيدس. استراتيجياتهم استراتيجية كلاسيكية عادية, عملوها مثل ما عملها باقية الفرق. السيارة لا زالت سيارة يعني تحمل علامات استفهام كبيرة, سيارة المكلارن ما قاعدين نشوفها سيارة رقم التحديثات اللي تم جلبها في ميامي, وأيضا كانوا يحدثونهما يعني على طوال الموسم ما شفنا سيارة. أنا توقعت أشوفهم في برشلونة, أيضا أدخلوا في برشلونة تحديثات, توقعت أشوفهم بمستوى أفضل في في في في برشلونة. لكن يعني أبرز عنوان إنه هو فريق في برشلونة ما لحس يعني ما حسيت إن أنا مكلارن, إلا طبعا لاندو نورس حصل المناصب وخلينا نقول باستحقاق عطفا على يعني تواجده على الأقل خلف ثنائي المرسيدس بفارق قريب. يعني كان حتى وصل هو أقرب شيء يمكن لثانية ونص قرب لهم.
1: نعم.
2: لكن أتوقع أن مع السباقات القادمة مكلارن ممكن يكون مثل ما قلت لك يرسمون على خطة معينة لتطوير السيارة. لكن بهذه السيارة اللي شفناها في سباق إسبانيا ما أتوقع أن يعني مكلارن ممكن يسوون شيء.
1: لأن مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء, وأنا كنت طبعا قاسم خنجي مسي عليكم بالخير أو صبح عليكم بالخير أينما عرضت هذه الحلقة سواء إذاعيا أو تلفزيونيا, وإحنا عاذرين أنا عند ظرف كنا نتمنى تواجده عشان يجاوب على الأسئلة اللي عندنا. لذلك أنا دائما في برنامج دي آر إس كنت أقول حق المستمعين والمشاهدين وأقول حق المحللين يعني ما نقدر نتحكى باسم فريق لأن ما نبي نقول نقاط معينة والفريق أو اللي يتكلم على الفريق عنده أفضل من اللي عندنا. احنا نتكلم بشكل عام ولكن في علامات استفهام على أداء الفريق. هل مثل ما قال أبو حمد مخطط على شيء معين؟ هل الموسم اللي فات كانوا مكلارن متميزين بعدم تآكل الإطارات في درجة الحرارة؟ هل هذا السحر ما يعمل مع الترتيبات الجديدة في هذا الموسم؟ في أسئلة عندنا بيس أوسكار بياستري اللي تابع السباق يشوف لاندو نورس قاعد يعطي, هل أوسكار خبروا الفريق أو هو من نفسه قال يا جماعة واضح المعطيات أنا ما يحتاج أضغط؟ هذه أشياء كنا ودنا نسألها قاسم, ولكن بإذن الله تعالى عندنا حلقة الأسبوع الجاي بندش شوية عن مكلارن. أبو حمد أبيك معي سريع, شفت سمعت راديو من فراري إلى لوكلير ادخل بدل إطارات.
2: نعم.
1: في البداية قال لهم مو بداش طع طاف لف عقب دش
2: بالضبط.

0: يمكن هاي الشيء الكلير كان يرد علينا على الحلقة الماضية، احنا كنا نقول انه هو يعني سائق مطيع جدا، ما يعاند الفريق في هذه المرة، عاند الفريق لكن يعني ما بدون اي فائدة للأمان، يعني ما كان فيها. الاندركات كان ناجح معه، نجح هو في تجاوز بيستري من الاندركات تقريبا، لا عفوا تجاوز هو بيستري على الحلبة، والاندركات كان قربه اكثر من ماكس فيرستابن. ف يعني شخصية يعني زين انه قال لا.
1: طيب العناد اللي سواه ذي فاد ولا ما فاد؟
0: ما فاد، ما قلت لك بدون فائدة، بدون فائدة. بس اتوقع انه يعني يمكن حق الاعلام شارلو كلير سوى هذا الشيء،
1: نحتاج
0: اي نعم يحتاج دعم، انه هو يبي دعم اعلامي، دعم من الجمهور، انه ترى شوفوني انا اقدر اقول لا. فقالبا انا احسها انها هي يعني بقول شو اعلامي، لكن هي دعاية اعلامية انه ترى انا صوتي مسموع في الفراري.
1: نعم. عبد الله سؤال لا يقبل قسمة على اثنين، وعطني اياه بوضوح، لا تشفر لي، لا تقول لي لويس هاملتون. ابو حامد قال حلو، قال شيء ترى مسموع في فورمولا 1، سوى خدعة ترى رسمها، وعلى فكرة الفكرة اللي سواها لويس هاملتون ترى مو جديدة، مفروض الفرق مجهزين السيناريو. الفكرة اللي سواها كسيناريو من قبل مسوينها، ترى مسويها لويس هاملتون، فأنا مو بعارف شون غابت عنهم، ولكن أنا مجرد أطرح آراء وليس محلل ولا عندي بيانات معينة. السؤال اللي يطرح نفسه سلمك الله، هل أخفت فراري بمعية لويس هاملتون أداء سيارتها في السباق في البداية، نعم أم لا ولماذا؟
2: لا ما أعتقد. أنت إذا عندك سيارة زينة بتطلع كل اللي عندها من أول شيء، يعني أنت ساعات سيارتك تكون أسرع وأفضل، لكنها لا تأخير بسيط ممكن يخسرك السباق. فلا ما
1: أخفت شيء،
2: ما أتوقع.
1: أبو حمد عطني نفس السؤال نفسه، بس طبعا إجابتك ووجهة نظرك، هل أخفت فراري بمعية لويس هاملتون جزء من إمكانية السيارة؟ تبين أعطيك مفاتيح، بعطيك مفاتيح مثلا، لأن احنا سياراتنا فل بترول في البداية، بنروح نسوي ذي الحركة وهي حقوق مشروعة، وأفاجئهم في النهاية. اللي سواه لويس هاملتون في النهاية مو طبيعي.
0: صحيح.
1: يا جماعة خل السيفتي كار، خلنا نقول عطاهم 17 ثانية، هي أكثر من 17، خلنا نقول 17 ثانية باستحقاق، معقولة في شيء؟
0: السيارة هذه لويس هاملتون قال هاي السيارة هي اللي بتخلينا نفوز بالسباقات، مما يعني ان السيارة طلعت كل ما فيها. فالسيارة اللي شفناها او اللي حقق فيها لويس هاملتون الفوز في سباق اسبانيا هي السيارة خلينا نقول اللي حاليا فراري وصلت فيها للقمة في حق هذه المرحلة.
1: راضي عليها؟
0: نعم راضي عليها، بدون تحديث المحرك، وأداها جدا ممتاز وسعيد.
1: يعني الحين فراري ما عندهم عذر،
0: ما في عذر،
1: مثل نعم. ما مكلارن ما عندهم عذر، مفروض
0: المفروض،
1: ومفروض ان مرسيدس ما عندهم عذر، ريد بول الله يعينكم بالايام، يعني.
0: ريد بول ترى المفروض ما عندهم عذر.
1: شلون
0: هم المرجع في في في في, في, في, في الفورمولا 1 حاليا؟
2: كلنا مستغربين من
1: هذا. هذه هاي الحلقه الجايه
0: ما عليه، بس هم المرجع، ليش هم ليش مظلومين يعني
1: الحين؟ راضي عقب الفوز؟
0: لا مو صدق، هم
1: قبل حلقتين قلت لي FIA مشخصنينها مع فراري.
0: ترى تاني انا كتب يعني كتبت تغريده، ترى ان جراج فراري بوسعيد كانوا معاملين معامله الفي اي بي، ترى ايش كثر زيارات حق جراج فراري من مراقبين الاتحاد الدولي، كان تقريبا من التجارب الاولى لي بعد السباق كانوا هم دائما يسوون تشيكينج على سيارات فراري، علوا عسى يبحثون عن شيء لمخالفه فراري ويحرمون فراري من الفوز.
1: بس تمركم زينه،
0: امورنا طيبه.
1: السنه اللي طافت بعد الاف اي اي ترى وقف حق مكلارن اخرا
0: على السليم بوسعيد. الريد بول لا بوسعيد هم مرجع للامانه،
1: بنيهم لان الحلقه الجايه بنيهم، لان الريد بول عبد الله لازم تقول وجهه نظر، لان انا مشجع ريد بول، ترى ريد بول مظلومين.
2: ريد بول بروحهم اصلا طلبوا استفسار من او توضيح من الاتحاد، ليش حطيتوا لنا مرجع على اي اساس؟
1: شويه المدافع زين،
2: ننتظر هالتبرير منهم انه على اي اساس هم المرجع، لان احنا ما نشوف اي شيء مميز في محرك ريد بول، يعتبر شيء الحين يعتبر عادي يعني.
1: انا خفت تقول لي والله يتفاهموا مع الفاي، لا خليك،
2: لا لا لا لا توضيح، نبي نعرف ليش.
1: لا اسبوع الجاي وبنسولف عنها، ومن حاضره من الحين، والمستمع والمشاهد الاسبوع الجاي حلقه نحط النقاط على الحروف، لان لازم نجمع معلومات، لان الحين معلومات اوكي في معلومات بس هي ضبابيه، نحتاج توضيح اكثر يعني، خصوصا فيما يتعلق بنسولف عن الموضوع. ولكن ابو حمد على السريع على السريع الانسحابات على السريع عشان استغل الوقت معاكم.

0: في المحاور الأخيرة؟
1: أولي بيرمان، شارلو كلير أولاً انسحاب، يعني إذا بنتكلم عن فراري شارلو كلير، أولي بيرمان، ألونزو،
0: أيوة، كيمي
1: أنتونيلي، وهالكنبرغ،
0: وبوتس،
1: وبوتس،
0: وسترول.
1: سترول لازم، أنا يعني ما قلت أنا معروف إنه بينسحب، يعني متعود إنه بينسحب يعني.
0: يا جماعة ألونزو ميود روحه، وده يسولف، والريال إيجابي، قال احتمال أنا ما أسابق في حل في سباق جائزة برشلونة كتالونيا، هو يقول يعني عقب سنتين
1: تعبوه،
0: بس
1: تعبوه لسن مارتن يا
0: بس. أي والله. عبد الله السؤال، وعطني إياه في نقاط. الحين من بداية رزنامة 2026 بطولة العالم الفورمولا 1 شهدنا أحداث، تغييرات، إديو أو هنتكلم هاي الأحداث، أربا أروح معاك عن الأشياء اللي شفتها أنت في السباقات الحين، شنو المختلف في سباق برشلونة عن الباقي؟
2: شفنا لحد ما تقارب، يمكن لأن مرسيدس كان شوي يعني وضعهم غريب شوي ضعاف، فصارت في تقارب بين سيارات المقدمة، يعني حتى مكلارن وريدبول مثلا كانوا سياراتهم مو بالمستوى المطلوب، لكن بعد ما كانوا مبتعدين بشكل كبير عن السيارات فراري ومرسيدس، فكان شيء حلو هالتقارب، أن شفنا تقارب بين السيارات في منافسة. والشيء الأحلى بالنسبة لي واللي خلى طعم حق هالسباق، مو مهم كم سرعة سيارتك، الاستراتيجية هي اللي كانت تحكم في السباق، ولويس خربط كل شيء في السباق، فكان سوى طعم حق السباق خلاه غير عن كل شيء، وحتى عن السباقات الماضية في هالحلبة، فكانت حرب استراتيجيات. دخل لويس اللفة الثانية، شفنا لفرقة وراء بعض
0: يدخلون. يعني احنا نتكلم الحين المعطيات والاستراتيجيات، هذا الشيء المختلف. في شيء بعد؟
2: لا بس هاي يعني اللي
0: طيب. انا هيك لان هذه حلقه فراري، فايك على الاسئله الزينه. الاسئله الزينه بعد تروح حق لا لا لا ضبع لا يا ابو
1: الله يستر يا ابو
0: لا تقرا افكار يا ابو فوق الامر
1: عامر.
0: ايش اخبار قلبك؟ عسى ما فارق
1: أفراحة لا ما فارق،
0: أمورك زينة
1: طيبة.
0: شو تسألي؟
1: مرتاح نفسيا.
0: أي هو مرتاح أغنية عبد المجيد.
1: نعم
0: عبد الله.
1: نعم.
0: اليوم الأغاني كلها لازم تكون كلها سعيدة
1: على راحك. أي أغنية فيها كلمة مرتاحة.
0: أي أنا ترى ما تابعت لويس هاملتون عقوب، إيش حاط ستوري، إيش نازل، أموره زينة،
1: أموره طيبة،
0: رفيجكم زين،
1: أموره طيبة، هو وأصدقاء وعائلته
0: كلهم بخير. شفت العائلة شو تسوي يا أخوي عبد الله؟ لها تأثير
2: أكيد.
0: طيب
2: خلت يشيل البلوكات.
1: توتو وولف ترى قال بعد، قال ترى لويس هاملتون الظاهر انه مستوى زين، وسبه يعني انه مع عائلته حاليا يعني
0: يطلع ويروح.
1: نعم
0: زين. شفت ماكس زين،
2: ما عنده عائله
0: نشوف الحين، هو عنده بنت الحين صح؟
1: عنده بنت. نعم
0: اي ابو شنو هو، لازم نصيد اسم بنته، قريت انا نسيت ترى باركنا ولا اي يعني حروه سنه الحين
1: يلعب سيميليتر تلاقي ماكس والله مو مهتم اصلا في سباق
0: كلش برشلونه. طيب الشيء اللي ابى اسولف معاك ابو حمد، ونبي ننصف لويس هاملتون فيه مستمعين الكرام، كنت اقول حق احمد البن علي من قبل، يا جماعه اللي الاحظها انا في لويس هاملتون اللي هي يا ابو حمد، يوم كان مع مرسيدس يخسر سباق يشكر الفريق، يشكر العائلة، يحمس، يقول راح نرجع، يطلع في لقاءات صحفية يتكلم على الفريق، للأمانة تكلم آخر شيء، بس قبل كان يحترم خصوصية تواجد لويس هاملتون كبطل مع مرسيدس، وعنده أيضا لأنه أنا حققت هذه البطولات مع مرسيدس، هو حقق مع مكلارن بس مع مرسيدس النصيب الأكبر، فكان يحترم وعلاقته مع توتو وولف. راح فراري في 2025، قلت لك أبو حمد ركز عليها هذه النقطة، ترى هذه عقلية بطل، ما تحلطم، قال بنرجع أقوى، thank you team، إن شاء الله بنرجع، ميجا جوب، كلمات اللي يقولها دائما. للحين لويس هاملتون قاعد يقدم مجموعة من الأمور اللي هي قيم كلاعب رياضي يقدمها، شفناها موجودة عقب السباق، شفنا شلون راح يسلم مع الجماعة رابعة في الفريق.
1: صحيح.
0: ما زال لويس هاملتون ترى ما تغير على هذا الشيء، هل هذه إضافة حق فريق فراري؟ أتكلم كقيم لاعب أو سائق فريق.
1: نعم لويس هاملتون إضافة كبيرة لفراري، فراري اسم كبير، لكن لويس هاملتون إضافة يعني ما يخ

0: تلف على اثنين انه هو اضافه لاي فريق. العقليه اللي دخل فيها لويس هاملتون مع فراري مع فريق فراري او مع اعضاء الفريق، شوف نقطه التحول كانت الموسم الماضي. لويس هاملتون قال كلمه في تصريح الكل زعل عليه، قال I am useless بالحرف، قالها ابو سعيد وتكلمنا عليها احنا في الحلقات صحيح. في الموسم الماضي يعني قال انا عديم الفائده اذا بنترجمها. ومن يومها الجمهور دائما كان يقول له ريمبر هو يو ار، تذكر من انت. امس في الراديو قدم شكرا للجمهور. الجميل جدا ابو سعيد انه ما ينسى، ما يعني نسب الفضل للجميع اللي سندوا، الجمهور، المصنع، حتى توقفات الصيانة. هذه العقلية اللي موجودة عندنا، دخل هو بعقلية بطور. أنا ترى شايف من فوق، أنا كنت جايكم من مرسيدس بطل، ومو بعيب ترى فراري حتى لو كان اسم كبير، لكن مو بعيب إن هي فريق متراجع في هذه الفترة، ومو بعيب إن سائق مثل لويس هاملتون أو سائق أسطوري يشوفها يعني تحت المجهر، يعني مو محصنة فراري إن هي يعني حرام ان احد يشوف فراري ويتكلم عليها، لا فوق الانتقاد. بالعكس لويس هاملتون كان يدون ملاحظات كثيره، كان ينام في المصنع على اساس انه هو يطلع الملاحظات ويضيف على السياره. فريد فاسور ياكد هذا الشيء، يقول لك احنا يعني لويس هاملتون تطور بشكل كبير في السياره، وشفنا السياره احنا التطويرات هذه اللي موجوده حاليا اللي في السياره بنسبه كبيره من عمل لويس هاملتون، لذلك هو اضافه كبيره للفراري وما حد يقدر يقول غير هاي الشيء.
1: عبد الله سؤال وعطني الإجابة سلمك الله، إذا ما عليك أمر وكلاف أبو ليان، بدون دبلوماسية. وأنا قلتك بدون دبلوماسية لأن أنا متوقع إجابتك، فلما أقول لك بدون دبلوماسية مو لأنك يعني تقول شيء أنا بي، لا
0: دبلوماسي وايد عبد الله.
1: أي عبد الله دبلوماسي، لذلك بسألك سؤال عن فراري، إيش رأيك؟ حلو. لكلير في الفورمة واحد، أحتاج إجابات سريعة. هل لكلير في الفورمة الحين عقب سباق برشلونة؟
2: هو في هالموسم كله لا.
1: طيب السؤال الثاني، هو موقع مع فاسر او مع فريق فراري؟ موقع قبل موناكو صح؟
0: موقع
1: قبل موناكو. في موناكو عنده انسحاب، وعنده في برشلونة انسحاب. الى ماذا يعزو هذا الامر؟ شو السالفة؟
2: هاي المراحل عالي طبيعي يمر فيها اي سايق، يعني هاي يعني انا ما اشوفها شيء يعود صراحة.
1: هل ضغط عليه؟
2: يمكن ضغط، يمكن عنده مشاكل ما حد يدري عنها، الله اعلم يعني. هاي بشر هو، بس ما حد يختلف على موهبته.
1: خلينا نلعب 1-2 في الاجابات. حلو. هل لأنه لويس هاملتون يطور السيارة أفضل منه انضغط لويس انضغط لوكلير؟
2: ممكن.
1: حلو. السؤال الثاني، هل لما قال لويس هاملتون أنا راح اختار النوع الثاني من البريكات وانت اختار دي الشركة، أثر عليه وقال راح أسوي اللي سواه لويس هاملتون؟
2: يعني هو عشان تجاوب الأسئلة أنت لازم تحط مخك مكانه، يعني تتخيل روحك مكانه، فأتوقع لا.
1: حلو. وحمد تبجاوب على الأسئلة؟
0: قول لي
1: نفسها.
0: نعم.
1: هل من ضغط؟
0: نعم، شارلو كلير في ضغط نفسي بسبب تألق لويس هاملتون.
1: هل السنة اللي فاتت 2025 ما كان فاسر مؤمن تمام الثقة بعقلية وأفكار هاملتون؟
0: ما كان مقتنع.
1: على السريع.
0: لا ما كان مقتنع.
1: حلو. تبديل مهندس التسابق، الحين شوف كارلوس سانتي.
0: نعم.
1: هل هذا قرار من فازر أو من الفريق أو من لويس هاملتون؟
0: قرار من لويس هاملتون، يحكم لويس.
1: طيب.
0: هاملتون،
1: إذا لويس هاملتون قال أنا ممكن أعطيكم مجموعة من التحديثات تجيب لكم بطولة العالم.
0: نعم.
1: والكلير قال ها، من راح يروحون معه؟
0: لويس هاملتون بدون شك.
1: إذا المستمعين الكرام، نقدم التحية إلى لويس هاملتون صاحب المركز الأول في سباق جائزة برشلونة كتالونيا، المركز الثاني جورج راسل لمرسيدس، المركز الثالث لاند نورس لمكلارن. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني حسين الرويش. شوفكم على خير، في أمان الله.
3: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.